إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

وأسبقهم في اقتحام الردى. إذا لم أكن أول الثائرين وأسبقهم في اقتحام الردى.

0: شكرا.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الدنيا زخم نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية زخم نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي.

انا كل جباري على قبضة اصراري سيفنا كل جباري على قبضة اصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري انا النصر لاحراري انا النصر لاحراري انا النصر لاحراري غدا الحشر في ارضي.

على قبضة إصراري سيف كل جباري على قبضة إصراري سيف كل جباري على قبضة إصراري سيف كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

0: يسرى آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب
1: عاتي. إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلا يزال الحديث متصلا عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته على بعض، حيث سبق لنا تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وحديثنا اليوم عن فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسور أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدره، قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليهنك العلم هنيئا لك. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فقد تضمنت هذه الآية من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياقه الطويل المعروف. ومن فضل هذه الآية ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل 1/3 القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل 1/3 القرآن. وروى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ

لذلك أجوبة عديدة، وأحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج، حيث قال معناه: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن كله، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة، كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم، فليس كل سورة ورد في فضلها حديث أو ورد لها فضل معين، ولهذا يجب أن يسأل أهل العلم عما ورد في فضل هذه السور. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف عن جملة من تلك الأحاديث الضعيفة التي وردت في بعض السور ولا تصح، ومنها أي الأحاديث الموضوعة في ذكر بعض السور وثواب من قرأها: من قرأ سورة كذا فإن له من الأجر كذا، ذكر ما ورد في تلك من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما قد ذكره قبل ذلك الثعلبي والواقدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها، إلى أن قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعها، يعني تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل كل سورة بعينها. لهذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما هو الصحيح من الضعيف، ولم يصح في فضل السور إلا شيء قليل، وهذا يدخل في عموم ما سبق لنا ذكره. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة وأن من قرأهما في ليلة كفته، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وما مر بنا من حديث سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأها أي المعوذتين. ويلي هذه الأحاديث وهو ما دونها من الأحاديث في الصحة حديث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأنها تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الذي بيده الملك وأنها المنجية من عذاب القمر، وهذه دون الأحاديث الصحيحة وهي ما بين الصحيح والضعيف، لكنه يستشهد بها وهي صالحة بمجموع طرقها إلى الاستشهاد، فهي أحاديث حسنة. ثم سائر الأحاديث بعد كقول من قرأها من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا،

هذه كلها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها من وضعها. ومما يذكر من ذلك عن نوح بن أبي مريم أنه قال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وبعضهم كان يقول: أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب عليه، وهذا من الجهل، فإن كل أخبار الوضاعين وما وضعوه من الأحاديث والأخبار التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بعضهم الأجر في ذلك أو الحث والحظ للناس على قراءة القرآن أو على عمل فاضل، فإنه بذلك يكون قد اقترف إثما عظيما، ودخل في عموم الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق الوعيد الشديد الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا كل من حدث بما قرأه أو بلغه أو سمعه من الأحاديث دون أن يتحرى عن صحتها أو أن يسأل أهل العلم عنها، وإنما يتحدث بكل ما لقفه وثقفه، فإنه يخشى عليه من أن يدخل في عموم هذا الوعيد الشديد، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه دين، وينبغي أن نعلم عمن نأخذ ديننا، ولا يصح أبدا أن تحدث بكل ما بلغك أو بكل ما سمعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره، فلا يحصل له ذلك الشفاء الذي يحصل بما حصل للأول، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين، مع أن السورة المقروءة واحدة، بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين وخشوع ورغبة إلى غير ذلك. بهذا مستمعي الكرام نختتم حلقتنا هذه، منوهين بما سبق مما ذكرناه في فضل هذه السور أو فضل بعض هذه الآيات، ومنبهين إلى التحري فيما ينقله المسلم أو يقرأه أو ينقله لغيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في الدين، ويرزقنا الحكمة والتأويل. وإلى لقاء قادم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله
1: من فاصل خمسة.
2: 89.5.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
1: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لي

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك

وأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض.

0: الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا في حلقات الأمل في حديث شيق عن الأمل. الأمل الذي به نحيا، الأمل الذي به ننطلق إلى الحياة، الأمل الذي يحدونا فنستهين بإذن الله سبحانه وتعالى به عن كل عوائق الحياة، نستعين به فنتجاوز مشكلاتنا، نستعين بالأمل المنبثق عن الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى فنحل مشكلاتنا وتطمئن نفوسنا وقلوبنا. في هذه الحلقة سأقف وإياكم مع قول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حقيقة ذكرها القرآن الكريم تجعل المؤمن قويا وتدفع بالمؤمن إلى الحياة دفعا دون خوف ودون وجل ودون قلق مفرط. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إنه إيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى الذي هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا إيمان بالنسبة للمؤمنين، عقيدة يعتقد بها كل مؤمن، لكننا نريد أن نوضح المفهوم حتى لا يكون أو لا يظل في إطاره السلبي. إن إيماننا بالقدر يدفعنا للعمل ويدفعنا للتفاؤل ويدفعنا للجد والاجتهاد ويدفعنا لأن نراقب الله في سلوكياتنا ويدفعنا إلى أن نوثق صلتنا بالله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا سافرت من مكان إلى آخر وأعددت عدة السفر وقمت بكل ما يلزم، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يتولى أمرك، فاخرج وقل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وثق بأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك فإنه الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إن بدأت في تجارة وشعرت بأن هناك مخاطر للتجارة، ثم اتخذت كل الأسباب التي تحول بينك وبين الخسارة والأخطار، فتوكل على الله سبحانه وتعالى وقل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا دخلت في اختبار، في امتحان، فذاكر دروسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تخش من الرسوب، وليكن شعارك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن حدث أمر من الأمور فتقبله بروح طيبة وتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمورك، واصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمة بأكملها لا يمكن إن اجتمعت أن تضرك بشيء لم يقدره ولم يكتبه الله عليك، وفي المقابل لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم يكتبه الله عليك لا يمكن لها أن تفعل ذلك. فثق بالله وقل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

علم الله السابق لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجبرنا على أعمالنا كما يعتقد البعض، وإنما يجعلنا في ثقة كاملة بأننا نختار أعمالنا بإرادتنا، والله قد اطلع عليها مسبقاً، فنحاول أن نعمل الأعمال الطيبة التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها علينا. علم الله السابق لا يجبرنا على أن نعمل شيئاً ليس باختيارنا، فالمجنون إن عمل شيئاً لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فقد صفة الاختيار واختل عقله، فالله تعالى لا يخاطب بالوحي إلا من كان صاحب عقل. نثق بالله سبحانه وتعالى ونسير في هذه الحياة مطمئنين واثقين سعداء. ولذلك هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة آملين بالله سبحانه وتعالى، على الرغم من أنهم سيذهبون إلى مكان يجهلونه ويخشون عاقبة الأمر، لكن شعارهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهاجر

فصلحت أحوالهم وأصبحوا في خير مقام إلى جوار إخوانهم الأنصار، وفتحوا الدنيا مشرقها ومغربها بعد أن كانوا محصورين بين جبال مكة، محاصرين مضطهدين، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لهم الدنيا. فكان خروجهم من مكة إلى المدينة واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى بداية طريق كبير قوي سلكوه، فكان لهم مجدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وعزا ونصرا وتمكينا. ولذلك عندما أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله سلوك من الإنسان يحفظك نتيجة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل أعمالنا التي سنعملها باختيارنا يعلمها الله سبحانه وتعالى مسبقا، وهذا العلم المطلق هو صفة لله سبحانه وتعالى. المؤمن في هذه الحياة ينطلق إليها بقوة في سلمه وفي حربه، ويعلم أنه في كل موقف لا يصيبه أبدا إلا شيء قد كتبه الله له فلا يخف. أسأل من الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
11: مرحبا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج قهوة مأربية. في زحام الحياة وتسارع أيامها، قد يمر أحدنا بلحظات يشعر فيها بأن الأبواب أغلقت في وجهه، وأن أحلامه تبتعد كلما اقترب منها، وأن ما يحمله في قلبه من هموم يفوق قدرته على الاحتمال، وربما يجلس وحيدا يتأمل واقعه فيقارن نفسه بالآخرين وينظر إلى ما حققوه من نجاحات أو إنجازات متسائلا، لماذا تأخر ما أتمناه، ولماذا تبدو حياة غيري أكثر استقرارا وسعادة. لكن مستمعين الكرام، لا ندركه أحيانا أن لكل إنسان قصة مختلفة، وأن ما نراه من نجاحات الآخرين ليس سوى جزءا صغيرا من الصورة. فخلف كل نجاح صبر طويل، وخلف كل ابتسامة مواقف صعبة وتحديات لا يعلمها إلا الله. لذلك فإن مقارنة أنفسنا بالآخرين قد تحرمنا من رؤية ما نملكه من نعم وفرص وقدرات تميزنا عن غيرنا. إن الحزن الذي يمر بنا ليس دائما علامة ضعف، بل قد يكون مرحلة نتعلم فيها الكثير من أنفسنا، فمن خلال التجارب الصعبة نكتسب الحكمة، ومن خلال العثرات نتعلم كيف نقف بثبات، ومن خلال خيبات الأمل نعرف قيمة الأشياء الحقيقية في حياتنا. فكم من إنسان ظن أن طريقه قد انتهى، ثم اكتشف بعد سنوات أن ما مر به كان سببا في تغير حياته نحو الأفضل. ولأن الحياة لا تخلو من التحديات، فإن أجمل ما يمكن أن نتمسك به هو الأمل، فالأمل الذي يجعلنا نواصل السير رغم التعب، ونبتسم رغم الضيق، ونثق بأن ما عند الله خير وأبقى. فمهما اشتدت الظروف ومهما تأخر الفرج، يبقى الأمل نورا يضيء الطريق ويمنحنا القدرة على الاستمرار. مستمعين الكرام، صباحكم أمل لا ينطفئ، وقلوب مطمئنة بذكر الله، وأيام مليئة بالخير والبركة والرزق والتوفيق والسعادة. في قهوتنا المأربية لصباح اليوم سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء،
1: وعدنا لكم من جديد مع فقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن أثر الغضب على الجسم. في بداية الأمر دعونا أو جميعنا نعاني من نوبات الغضب بين الحين والآخر، لكن هل تعلم عزيزي المستمع ما هي أثر الغضب على الجسم؟ وهل سألت نفسك يوما ما أثر الغضب على جسمك؟ وسنتعرف على كل هذه الإجابات في فقرة حلقة اليوم.
2: صباح الكرام، من تأثير الغضب على الجسم والصحة من المهم أن نعرف أن نوبات الغضب المتقطعة قد لا تشكل خطرا على صحتك، أما الغضب المستمر والشديد قد يترك أثرا كبير أو آثارا كبيرة. لنذكر بعض من أثر الغضب على الجسم. وفي البداية، ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تؤثر نوبة الغضب الشديدة على صحة القلب بشكل كبير، حيث يعتقد أن خطر الإصابة بنوبة القلب يتضاعف بعد نوبة الغضب بساعتين تقريبا. في المقابل، فإن الغضب المكبوت ولفترات طويلة من شأنه أن يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الشريان التاجية. ومن هنا تنبع أهمية معرفة الأسباب التي تؤدي إلى شعور بالغضب والتعامل معها، بدلا من تجاهلها وتراكم الغضب بداخلك أو حتى الانفجار غضبا مرة واحدة.
1: وأيضا يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لا يمكن تأثير الغضب على الجسم سلبا على صحة القلب فقط، بل من الممكن أن يرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أيضا، حيث وجد بعض المختصين في هذا المجال أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف 3 مرات لديهم خلال ساعتين من نوبات الغضب. لكن على الرغم من ذلك، فإن التحكم بالغضب والتخلص منه بالطريقة الصحيحة من شأنه أن يحميك.
2: نعم مستمعنا، ثالثا خفض كفاءة الجهاز المناعي. من أهم أكثر أو آثار الغضب على الجسم دوره في إضعاف عمل وكفاءة الجهاز المناعي في الوقاية من الأمراض. فإذا وجدت دراسة علمية أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات غضب مستمرة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مقارنة مع الآخرين، كذلك ازدياد المشكلة النفسية. فإذا كنت تعاني من مشكلة التوتر أو حتى الاكتئاب، فإن الغضب لن يساعدك أبدا في التعامل مع هذه المشكلة، بل من شأنه أن يفاقمها. كما أشارت دراسة علمية أن نوبات الغضب من شأنها أن تفاقم وتضاعف من أعراض الإصابة والتوتر. فيما يخص الاكتئاب، أفاد مختصين في هذا المجال أن الغضب يعمل على زيادة حدة الاكتئاب وخاصة لدى الرجال.
1: وخامسا، أثار الغضب على الجسم الآخر. إلى جانب كل ما ذكر في فقرتنا، قد يكون تأثير الغضب على الجسم بالطرق أخرى، منها فيؤثر سلبا على صحة الرئتين، إذ أن هرمونات التوتر المرتبطة بنوبات الغضب تسبب زيادة خطر الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية. أيضا يرفع من خطر الوفاة المبكر، ويسبب أيضا إصابتك بالصداع، ويؤدي إلى مشكلات هضمية مثل عسر الهضم، وقد يسبب أيضا إصابتك باضطراب في النوم والأرق، وقد يرفع من قراءة ضغط الدم، وقد يسبب أيضا ظهور مشكلات جلدية، ويزيد من حدة التعرق، ويرفع من نبضات القلب. فسؤال، كيف نقلل من نوبات الغضب؟
2: نعم مستمعنا الكرام، للتحكم بنوبات الغضب والتخلص من آثار الغضب على الجسم، نقدم لك مجموعة من النصائح التي تساعد في التقليل من نوبات الغضب، فيما يأتي الابتعاد قليلا حتى تدى في حال كان موقفا ما يسبب لك الغضب، إذ أن التعجل في الرد قد يزيد من الأمر سوءا. كذلك ممارسة تقنيات التقليل من التوتر مثل تمارين التنفس وتحويل تركيزك لبعض الدقائق، ومحاولة معرفة السبب الذي أدى إلى شعورك بالغضب.
1: وأيضا القيام بممارسة نشاط بدني معين مثل الركض أو المشي، التحدث مع شخص تثق به حول نوبات الغضب التي تشعر بها، أو يمكن طلب مساعدة من معالج أو مجموعة الدعم لتعرف على طريقة التحكم بنوبات الغضب، وأيضا محاولة التنفس بعمق لبضع دقائق.
2: إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم الهدوء والراحة التامة دائما. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. حديثنا اليوم سيكون على الانضباط الذاتي دون عناء، كيف نتعود على التحكم بالنفس. مستمعين الكرام، في عالم تغمره وسائل التشتت، هواتف لا تفارق الأيدي، وشاشات تحاصر الانتباه، وتدفق لا ينقطع للأخبار، يبدو الانضباط الذاتي أمرا صعبا للغاية. ورغم إدراك الكثيرين لما ينبغي فعله، إلا أنهم يفشلون في الالتزام به، فيوصف غير المنضبطين ذاتيا بأنهم ضعفاء الإرادة. لكن هل هذا صحيح؟ وهل القدرة على الانضباط الذاتي سمة فطرية يولد بها المرء، أم أنها مهارة يمكن تعلمها وتطويرها؟ وكيف يمكن أن يصبح سلوكا تلقائيا لا يتطلب هذا القدر من الجهد؟ مشاهدة مقطع فيديو قصير لدقيقة مستمعينا الكرام، أم مواصلة العمل على مشروع ممل قد يستغرق ساعات، كذلك تناول حلوى لذيذة سريعة، أم انتظار وجبة مشبعة أو مشبعة ومغذية، وصراع متواصل بين رغبات قصيرة مغرية وخطوات تخدم أهدافا بعيدة المدى. ربما لهذا يعرف ضبط النفس بأنه القدرة على تجاوز الرغبات الحالية لجعل السلوك متسقا مع الأهداف طويلة الأمد، فيقاوم الأفراد الموريات ويتجاوز الاستجابات الاندفاعية والمعتادة لصالح أهداف عليا.
1: ولكن هل من المنطقي أن يريد الإنسان شيئا بشدة وفي الوقت نفسه يريد أن يمنع نفسه عنه؟ كان هذا بالضبط هو السؤال الذي طرح أو طرحه باحثان عبر دراسة لهما بعنوان مفارقة القوة الإدارية، تصورات ممكنة ومستحيلة لضبط النفس. يقسم فيها ضبط النفس إلى 3 أنواع رئيسية، منها ضبط مباشر يتضمن مقاومة الرغبة لحظيا، كأن يتمسك نفسه عن الأكل مثلا في لحظتها، وأيضا ضبط غير مباشر من خلال تغيير البيئة والظروف التي يكون عليها الفرد، كأن يتخلى مطبخك عن نوع من الطعام معين مثلا، التحكم المسبق ويتضمن اختيار استراتيجيات مسبقة مثل تحديد نظام غير غذائي مسبق. ويتطلب الانضباط الذاتي جهدا من نوع خاص، حين يغيب تبدأ مجموعة من الحيل والممارسات السلبية التي عادة ما تؤثر لاحقا على جودة الحياة وعلى مستقبلي عموما، وفي مقدمتها اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر أكثر من المعتاد في أداء المهام لتقليل المجهود الذهني، وكذلك زيادة الاندفاع وتراجع القدرة على تأجيل الإشباع.
0: إذن مستمعنا الكرام، هل يمكن أن يحدد ضبط النفس مصير الإنسان في الحياة، أم أنه مجرد عامل ثانوي؟ سؤال طرحه فريق دولي من الباحثين عبر واحدة من أهم الدراسات الاقتصادية السلوكية عن ضبط النفس، نشرت عام 2022 بعنوان القوة التنبؤية لضبط النفس في تحديد نتائج الحياة. وخلص الباحثون إلى أن الإجابة هي نعم، واكتشفوا أن ضبط النفس يتفوق على صفات شخصية أخرى مثل الصبر والقدرة على المخاطرة والضمير الحي والاستقرار النفسي، وتبين أن الأشخاص الذين لديهم انضباط ذاتي يحققون نتائج أفضل على مستويات مثل تحسن الصحة البدنية عبر الالتزام بممارسات صحية أفضل وقلق أقل، كذلك تنمية السلوكيات الصحية عبر تجنب العادات الضارة، وزيادة التحصيل الأكاديمي عبر انضباط أكبر في الدراسة، ونجاح مهني متوقع مرتبط بالتفوق التعليمي الذي وفره ضبط النفس. كذلك مستمعنا الأعزاء، الرفاهية المالية والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة والشعور بالرضا عن الحياة والشعور العام بالرفاهية، انضباط ذاتي أعلى بقوة إرادة أقل، هل هذا ممكن؟
1: وانضباط الذات أعلى بقوة إدارة أقل، هل هذا ممكن؟ هل ينضبط الناس ذاتيا لأنهم يقومون أو يقاومون أنفسهم أكثر؟ الإجابة هي لا. ففي ورقة بحثية بعنوان خرافة ضبط النفس اللحظي، نشرت عام 2024 في مجلة كارنيت سيكولوجي، أوضح باحثون أن قوة الإرادة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى ضبط النفس أو ضبط الذات طويل الأمد، والعكس صحيح، فالمزيد من مقاومة الرغبة اللحظية قد ينجح مؤقتا لكنها لا يسبب تغيرا طويلا المدى بسبب الانعكاسات المتكررة، فالمعادلة واضحة، الانضباط الذاتي ليس قوة إدارة أكبر ولكنه إمضاء وقت أقل في مقاومة الإغراءات. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. صدر أمس القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، واشتمل القرار على 29 مادة موزعة على 5 فصول تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعريف والإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث والرابع إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالية، وتضمن الفصل الخامس أحكاما ختامية. فيما نصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المكلفة باستكمال إجراءات الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي كلية القيادة والأركان القاعة الثانية في محافظة مأرب للإطلاع على سير العملية التعليمية والأكاديمية فيها، وهنأ الوزير العقيلي منتسبي الدفعة 18 في مستهل محاضرته التوجيهية بمناسبة قبولهم للدراسة في الكلية، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والأكاديمية. بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير اليابان لدى اليمن يوناماتشي ناكاشيما تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في جوانب دعم الجهود الحكومية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بدعم وإسناد إقليمي ودولي. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني دكتور أنور كلاشات في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير شركة لونغ شينغ الصينية للطاقة في مقاطعة خونان للعلاقات الدولية سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والشركة بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن. نوقش لقاءً موسع عقد في مأرب وضم نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات الإدارية والمؤسسية والتشريعية والتمويلية التي تواجهها. ختاما أتلفت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب أمس الأربعاء نحو 1,000,000 كبسولة من حبوب البرجالين الطبية المخدرة بتركيز 300 ملغرام بحضور ممثل عن النيابة العامة بالمحافظة واللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. إتمام موجز في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: ولو قدر الضاطر ولا سلم من بعيد كلمة ولو قدر الضاطر ولا سلم من بعيد.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وصولا

0: يزيدون من انتباه أو وقت إضافي على أجهزتهم الإلكترونية، فإن بعض الأطفال الآخرون يواجهون صعوبة حقيقية في الحفاظ على هدوئهم لأنهم حساسون بشكل غير عادي.
1: وتقول ليندي سي جيريلز أخصائية علم النفس السريري في معهد تشارلز مايند أن ردود فعل بعض الأطفال أقوى من نظراتهم أو أنظارهم أو أصدقائهم أو إخوانهم، فهم لا يشعرون بالأشياء بشكل مبالغ فيها وسريع فحسب، بل غالبا ما يكونون أبطأ في العودة إلى حالة الهدوء كذلك. فتضيف قائلة: عندما تغمر المشاعر القوية أطفال، فإن الجانب العاطفي من الدماغ لا يتوصل مع الجانب العقلاني الذي ينظر وينظم العواطف ويخطط لأفضل طريقة للتعامل مع الموقف الحالي. ويطلق الخبراء على هذه العملية خلال التنظيم أو خلل في التنظيم، وفي هذه الحالة لا يكون من المفيد مناقشة ما يحدث مع الطفل، لكن يجب الانتظار حتى يهدأ ويصبح عقلانيا مرة أخرى.
0: بالطبع أصدقائنا المستمعين، لا ينتقل الأطفال من الهدوء إلى الغضب في لحظة واحدة، ولكن تلك المشاعر تطفو كموجة يمكن للأطفال تعلم التحكم فيها من خلال ملاحظة مشاعرهم وتصنيفها في وقت مبكر قبل أن تصبح الموجة أكبر من أن يتم التعامل معها. وهنا يأتي دور الوالدين في البدء بمساعدة الأطفال على فهم كيفية عمل عواطفهم. تقول ستيفاني سمر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند: يكبر الكثير من الأطفال وهم يفكرون في القلق والغضب والحزن على أنها مشاعر سيئة، لكن تسمية هذه المشاعر وقبولها هو أساس لحل المشكلات وكيفية إدارتها.
1: أما بالنسبة إلى إدارة المشاعر الصعبة، يمكنك مساعدة طفلك في التدرب على التعرف على عواطفهم وتقديم نموذج للقيام بذلك بنفسك. حاول ترتيب شدة عواطفك من 1 إلى 10، بحيث يكون 1 هادئا جدا و10 يكون غاضبا. فعلى سبيل المثال، إذا نسيت شيئا كنت تقصد إحضاره إلى صديقك، فيمكنك الاعتراف بأنك تشعر بالإحباط وتقول أن مشاعرك تقف عند الدرجة الرابعة. قد تشعر ببعض السخف في البداية، ولكن هذه الطريقة تعلم الأطفال أن يتوقفوا ويلاحظوا ما يشعرون به بدقة.
0: أما عن التجاهل النشط مستمعين الكرام، فإن تجاهل السلوكيات مثل الأنينة والجدال واللغة غير اللائقة أو الانفعالات هي أو هو وسيلة لتقليل فرص تكرار هذه السلوكيات، ويطلق عليه تجاهل نشط لأنه يسحب الانتباه بشكل واضح. وتشرح الدكتورة جيلرر قائلة: أن تدير وجهك أحيانا وجسدك بعيدا أو تغادر الغرفة عندما يتورط طفلك في سلوكيات سيئة بسيطة من أجل جذب انتباهك، لكن مفتاح فعاليتها يمكن حينما يضطر طفلك لأن يقوم بشيء جيد لجذب انتباهك مرة أخرى.
1: وإن أقوى أداة يمتلكها الآباء في التأثير على السلوك هي الانتباه. إنها مثل الحلوى للأطفال، الاهتمام الإيجابي يزيد من السلوكيات التي تريد من طفلك اتباعها. فعندما تقوم بتشكيل سلوك جديد لدى طفلك، فأنت بحاجة إلى الثناء عليه ليستمر. فإذا كان طفلك في خضم نوبة غضب ورأيته يأخذ شهيقا عميقا من الهواء، يجب أن تثني على ذلك بشكل واضح. فهناك أيضا طريقة رئيسية أخرى للمساعدة في منع الأطفال من ردود الفعل المنفعلة، وهي توضيح ما تنوي القيام به. فمن الجيد إعطاء تحذير مسبق لطفلك مثل إيقاف نشاط يشاركون فيه ويستمتعون به. من شأن ذلك أن يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد، كأن تقول لابنك: في غضون 15 دقيقة سنجلس على طاولة الطعام، لذا أنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جهازك في الوقت الحالي. قد يظل من الصعب عليه الامتثال، ولكن معرفة أن ذلك قادم سيساعد الطفل على الشعور بمزيد من التحكم والبقاء أكثر هدوءا.
0: نعم مستمعنا، كذلك يعطى خيارات. عندما يطلب من الأطفال القيام بأشياء لا يفضلون القيام بها، فمن الأفضل منحهم خيارات، قد يقلل ذلك من نوبات الغضب ويزيد من قبول الأمر الواقع. ويمكن أن تقول لطفلك على سبيل المثال: يمكنك الاستعداد للنوم الآن وقراءة قصة معا، أو يمكنك الاستعداد للنوم في غضون 10 دقائق ودون قصة. ويفضل فتح

0: نقاش حول سبب الانفعال المبالغ في السباق الذي مر به الأب الابنة، رغم أن بعض الآباء يتجنبون ذلك بعد انتهاء الموقف، إلا أن إشراك الطفل في التفكير فيما حدث ووضع استراتيجيات حول ما كان يمكن القيام به قد يفيد في المستقبل القريب حينما يمر الطفل بالمشاعر نفسه مرة أخرى.
1: وأيضا التواصل الإيجابي مع طفلك بشكل ثابت لمدة 5 دقائق في الوقت معين كل يوم يمكن أن يساعد طفلك في إدارة التوتر خلال الأوقات الأخرى من اليوم. فيتميز وقت التواصل الإيجابي مع طفلك أنه بلا أوامر، ويتضمن أيضا تجاهل في سلوك خاطئ بسيط، فقط اهتمام بطفلك أو الاهتمام بطفلك والسماح له بتولي زمام الأمور. فعندما يشعر الأطفال بالقلق أو التوتر يمكن أن تساعدهم هذه الأساليب على الاسترخاء واستعادة إحساسهم بالسيطرة.
0: تقدم كيت كيلي الكاتبة المتخصصة في الشأن التربوي ببعض التقنيات التهدئة الذاتية للأطفال، كأخذ نفس عميق، أي يطلب من طفلك أن يتنفس ببطء من خلال الأنف ثم إطلاق الزفير ببطء من خلال الفم وأن يكرر ذلك عدة مرات. كذلك الاسترخاء، استلك على الأرض، ضع أحد يديك على بطنك والأخرى على صدرك ثم جعل طفلك يفعل شيء نفسه، واغمض عينيك، قل لطفلك أن يتنفس ببطء وعمق وتخيل أن التوتر يهرب منه. كذلك التخلص من الضغط، ويمكن أن يساعد الإمساك بكرة الضغط على التخلص من التوتر، لذلك شجع ابنك على اللعب بالصرصالة واحتضان لعبته المفضلة. فالمواقف الصعبة حينما يكون ابنك قلقا من أداء الامتحان على سبيل المثال، علمه استراتيجيات استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. سمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا لمنوعات، وفي حديث هذه المنوعات سنتحدث فيه عن فيروس الموت السريع، كيف أجبرت إيبولا العالم على تغيير طريقة تفكيره. عمل في مجال الرعاية الصحية يحملون أو عملوا في مجال الرعاية الصحية يحملون مريضا مصابا بمرض فيروس إيبولا على ناقلة من سيارة إسعاف في مركز علاج إيبولا في الكونغو الديمقراطية. قبل أن يعرف العالم صدمة جائحة كورونا، كان هناك فيروس آخر أجبر الأنظمة الصحية على إعادة التفكير في طريقة مواجهة الأوبئة من فيروس إيبولا، الذي تحول من تفشيات محلية في مناطق محدودة إلى اختبار عالمي لقدرة الدول على اكتشاف الأمراض المعدية واحتوائها. فيشير التقرير الذي عدته أسمى للجزيرة على عودة اسم إيبولا إلى الواجهة مع استمرار التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات من أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد، وأن السيطرة عليه قد تحتاج إلى أشهر طويلة وربما تمتد لعام كامل.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، لم يكن إيبولا مجرد فيروس شديد الخطورة، بل كان أحد أكثر التحديات تعقيدا للصحة العامة بسبب ارتفاع معدلات الوفاة المرتبطة به، والتي بلغ متوسطه تاريخي نحو 50%، مع تفاوت كبير بين 25% و90% بحسب نوع الفيروس وسرعة اكتشاف الحالات وجودة الرعاية المقدمة. ويأتي تعقيد الفيروس من كونه عائلة تضم عدة أنواع، أبرزها فيروس زائر الذي طورت ضده أهم اللقاحات المعتمدة، إلى جانب أنواع أخرى مثل السودان وبوند بيغو التي لا توفر اللقاحات المتخصصة لفيروس زائر حماية مؤكدة ضدها. لكن اللحظة الفاصلة في تاريخ إيبولا جاءت خلال تفشيه غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، عندما شهد العالم أكبر موجة للفيروس منذ اكتشافه، إذ أصيب أكثر من 28 ألف شخص وتوفي أكثر من 11 ألف. وكشفت تلك الفاشية أن خطورة الأوبئة لا تكمن فقط في قوة الفيروس، بل أيضا في قدرة الأنظمة الصحية على اكتشافه والاستجابة له. فقد أدى ضعف أنظمة الإنذار المبكر وصعوبة تتبع سلاسل العدوى وغياب الثقة بين المجتمعات والسلطات الصحية إلى اتساع دائرة التفشي.
0: وأول هذه التحولات كانت تعزيز أنظمة الرصد الوبائي والكشف المبكر، بعد أن أثبت إيبولا أن التأخر في رصد حالات الأولى قد يحول تفشيا محدودا إلى أزمة واسعة، وأصبح سريع اكتشاف الحالات والإبلاغ عنها جزءا أساسيا من خط الدفاع الأول. أما التحول الثاني فتمثل في تطوير مفهوم تتبع المخالطين، إذ أثبتت التجربة أن عزل المصابين وحده لا يكفي، وأن السيطرة على الوباء تحتاج إلى معرفة الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى ومراقبة.
1: نعم مستمعينا الكرام، الدرس الثالث الذي فرضه إيبولا كان أهمية الثقة المجتمعية. فقد واجهت فرق الاستجابة الصحية في بعض المناطق مقاومة بسبب الخوف من المرض والوصمة الاجتماعية، ما أكد أن نجاح أي مواجهة صحية لا يعتمد فقط على الطب واللقاحات، بل على إشراك المجتمعات واحترام ثقافتها. كما ساهم إيبولا في تغيير طريقة تطوير اللقاحات والعلاجات، إذ دفعت التفشيات المتكررة العلماء إلى تسريع التجاوب السريرية خلال الأزمات بدلا من انتظار انتهاء انتشار المرض. وأسهمت هذه الخبرات في اعتماد لقاح إيفيريو ضد سلالة زائر، كما قدمت دروسا استفادت منها جهود تطوير اللقاحات خلال أوبئة لاحقة من بينها جائحة كورونا. ورغم أن إيبولا لم يكن العامل الوحيد الذي أعاد تشكيل النظام الصحي العالمي، فإنه كان محطة حاسمة كشفت نقاط الضعف في الاستعداد للأوبئة، ودفعت الدول للاستثمار في المراقبة الصحية والاستجابة السريعة والتعاون الدولي. وبينما يستمر الفيروس في الظهور من وقت إلى آخر، يبقى السؤال الذي فرضه إيبولا على العالم: هل أصبحت البشرية أكثر استعدادا لمواجهة الوباء القادم، أم أن الدروس لا تزال بحاجة إلى تطبيق أوسع على أرض الواقع؟ إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. من دون ريب، ميتا تطرح نظارات ذكية أرخص تحت علامتها التجارية. مستمعينا الكرام، بسعر أقل من الطراز السابق، كشفت ميتا عن عدة طرز جديدة من نظاراتها الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ولكن دون علامة رايبان أو أوكلي كما كان يحدث في السابق، وهو ما تخلي الشركة خفض سعرها لتبدأ من 299 دولارا وفق تقرير موقع تيكرانيش التقني الأمريكي في 23 من يونيو حزيران الجارية. وقد أكدت الشركة الأمريكية في بيانها أن النظارات الجديدة متاحة في عدة ألوان وأشكال عدسات مختلفة، وهي متاحة للشراء في عدة متاجر حول العالم.
1: ورغم أن النظارات تصدر تحت شعار ميتا مباشرة ومن تصميمها، إلا أن شركة إيسيلور لوكاس تيكا المالكة لشركة رايبان أو أوكولي ساهمت في صناعة النظارات في خطوة تعد امتدادا للتعاون بين شركتين منذ طرح الجيل الأول نظارات ميتا الذكية. وتطرح ميتا عدة طرز من النظارات الجديدة، والتي تبدأ من طراز أدفنت شارت وفيوري، وكلاهما بسعر 299 دولارا أي أقل من سعر النظارات ميتا رايبان من الجيل الثاني بنحو 80 دولارا. ثم يأتي طراز ستارفير كالالي إديشن المقدمة بالتعاون مع كايلي جينز كنسخة خاصة موجهة لأبناء الجيل زد بسعر 399 دولارا.
0: نعم عزيزان المستمعين، ولا تحمل النظارات الجديدة أي شاشات داخلية، لكنها تضم كاميرا 12 ميجا بيكسل تلتقط صورا بدقة 3K، وسماعات أذن مفتوحة، وست ميكروفونات مدمجة لالتقاط الأوامر الصوتية بوضوح. كما تأتي النظارة مزودة ببطارية كافية لتشغيلها أكثر من 8 ساعات متواصلة. وزودت الشركة النظارة بزر لتشغيل مساعد ميتا بالذكاء الاصطناعي لتكون بذلك خلفا مباشرا للنظارات رايبين ميتا وإيفاريا التي طرحت في العام الماضي. وأوضح مسؤولون في الشركتين أن النهج الجديد الذي قررت ميتا اتباعه جاء لتلبية رغبات المستخدمين في تقديم خيار اقتصادي بسعر أقل، ورغبة في توفير سعر يسهل الوصول إليه بشكل أكبر.
1: ومن جانبه، أوضح رئيس وحدة الأجهزة القابلة للامتداد في ميتا إليكس هايميل بأن النظارات الجديدة جاءت لتكمل الخيارات المعتمدة المتاحة من الشركة، فبينما تجلس نظارات رايبان ميتا في قمة التسعير ثم تليها نظارة أوكلي، بأن نظارات ميتا جاءت لتكون الأقل في القائمة بحسب تقرير بلومبرغ. وأثرت ميتا الاعتماد على تصميم يحاكي تصميم النظارات الأخرى التي طرحتها، إذ أن النظارات السابقة تبدو مشابهة في تصميم النظارات. وفي المقابل تتميز نظارات كيليجين بشكل بيضاوي نحيف وتحاكي مزايا النظارة الجديدة، واعتداء أو عادة ما تقدمها ميتا في نظارات أخرى خالية من الشاشات باستثناء إمكانيات تعديل عرض الوسائط الأنفية الموجودة في النظارة يدويا.
0: بالطبع مستمعينا الكرام، ويتزامن طرح ميتا للنظارات الجديدة مع توارد تقارير حول طرح أبل لنظارات ذكية بتصميم يحاكي نظارات ميتا، وذلك على غرار خوض الواقع الافتراضي فيجن برو. وكانت سناب أعلنت في الأيام الماضية عن طرح نظارتها الذكية الجديدة التي تجمع بين مزايا خوض الواقع الافتراضي ومزايا النظارات الذكية بسعر 2199 دولارا. وأشاد هيميل في معرض حديثه في لومنبرغ بمنتجات أبل ونظاراتها الذكية، واصفا إياها بالمنافس الهائل، معبرا عن اعتقاده بأن يجب التعامل مع أي شيء يفعلونه بجدية، فهم بارعون في الأجهزة والتصميم.
1: وعن فلسفة التصميم في نظارة ميتا، أوضح رئيس التنفيذي للشركة مارك زوكبيرغ في حديثه مع موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي يوم الأربعاء أن الهدف ليس وضع العديد من مزايا الذكاء الصناعي وزيادة قوة النظارة، بل صنع نظارة يرغب المستخدمون في ارتدائها. وأضاف اعتماد أن العامل الأساسي لأي من هذه الأجهزة سواء كانت على معصم أو وجهك هو أن تكون شيئا تفتخر بارتدائه لتكون مريحا ويمثل موقف زوكربيرغ اختلافا مباشرا عن موقف سناب التي أثرت أن تضع حاسوبا قويا في نظارتها دون الاهتمام بشكل نهائي وفق ما جاء في بيان سابق للشركة عند طرح نظارات ذكية. إذا المستمعين الكرام وصلنا أنا وإياكم إلى نهاية فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم نسيم حميد والزميل محمد عقيل ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة لحلقة اليوم محمد فرج. نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
7: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي أسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب، ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
10: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نحاول من خلاله شرح الأمثال ومفرداتها ومعانيها. مستمعي الكرام، سنستعرض وإياكم مجموعة من الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. كل هذا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نبدأ وإياكم هذه الحلقة مع كلمة مشهورة هي شبيهة للمثل، يقولون فلان وفلان سله راس، هكذا يقول المثل سله راس. ما الذي يعنيه هذا الوصف؟ المثل يفكك الجنبية إلى جزئين. الجنبية اللي هي التراث الشعبي المعروف الذي يلبسه اليمنيين هي من جزئين، سله راس، لا غنى لأحدهما عن الآخر. لا يمكن أنك تأخذ راس من غير سلة، ولا يمكن أنك تستلب بالسلة من غير راس. سله راس، السلة مستمعي الكرام هي النصل الحديدي للجنبية، والرأس هو مقبض الجنبية. في موروثنا الشعبي اليمني، الجنبية إضافة إلى كونها سلاح فهي أيضا ميزان للرجولة وعنوان للهيبة. عندما تقول سلة وراس فنحن نصف كمال الشيء وجودته، فالسلة تعني حدة وإتقان وجودة في الصنع، فهناك جنابي تشتهر بصانعيها من الحدادين لأن أعمالهم رائعة جدا. والراس يعني متانة وفخامة، فهو متين وثمين وواكي لا يلين، سواء في الاستخدام أو الشدة، وهذا الشيء معروف. إن مقابض الجنابي تختلف في أنواعها من حيث القوة والقيمة، ولهذا المثل ربط بين هذا الجزئين، سله راس فلان وفلان، من حيث علاقتهم، من حيث متانتهم، من حيث أيضا ممكن أن تضرب للشيء إذا اكتمل معناه. يقولون سله راس، إذا شفت مبنى يعني مكتمل البناء وجميل جدا تقول ما شاء الله سله راس، لا يمكن يعني أنه فيها شيء معيب. هكذا يضرب المثل أو تقال الكلمة سله راس. أيضا يضرب هذا في مقام المدح، حين تجتمع الصفتان حميدتان في شخص واحد، أو يكتمل مشروع براعة هذا الشخص أو تنفيذ أي مشروع وفخامة المظهر، يقولون ما شاء الله فلان سله راس مكتمل. إذن سله راس تضرب لاكتمال شيء أو لاكتمال الصفات في الشخص. هكذا هو المثل. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد في رحلتنا ما وراء المثل. ننتقل من عالم الهيبة والصلابة في السلة والرأس إلى عالم الجمال، إلى عالم الأصالة، حين يصف أهلنا المرأة التي تجمع بين جمال المظهر وبين رفعة المنبت والنسب، يقولون خد جد، هكذا يصفون القدامى، يصفون المرأة، مرأة يعني مرأة فلان خد جد. فالخد هو الوجنة، وهو يرمزون بها إلى الجمال، يقولون فلان متزوج امرأة ما شاء الله خد جد. فالخد هنا رمز إلى الجمال، وهي الوجنة، هي المنطقة الموجودة تحت العينين، أي جانب الوجه، وهو ما جاوز دائما العين، يكون بجوار العين إلى منتهى الشدق، وهو في المثل كناية عن نظارة الوجه وجمال الظاهر. والجد إشارة إلى العراقة وطيب الأصل، وهو هنا ميزان للكمال الاجتماعي، خد جد. ويضرب هذا المثل للثناء على من حاز الحسن من طرفيه، جمال الشكل وأصالة النسب. إذن مستمعي الكرام، فاصل قصير ونعود وإياكم لاستكمال هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيداً.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مقال آخر أو مثل آخر أو مقولة مشهورة أخرى. يقولون النقا بقى، النقا بقى، والمثل من كلمتين فيها جناس وسجع، النقا بقى. نختم يعني هذه الحلقة بهذا المثل، وهي فلسفة التعاملات في كلمتين، النقا بقى. والنقا هو صفاء السريرة والبعد عن المكر، أما البقى فيقصد به الاستمرارية والذكر الحسن. هذا المثل هو دعوة للشفافية، فما بني على الحق والصدق هو وحده الذي يصمد أمام تقلبات الزمن. النقا بقى، نعم يضرب هذا المثل للحث على النزاهة في المعاملات وفي العلاقات، والابتعاد عن العيوب، عن الخداع، كما يساق لمن أراد أن يكسب. دائما ود الناس لا يأتي إلا بالنقا، بالثقة على المدى البعيد، فهو دعوة صريحة للابتعاد عن أساليب المكر. يجب أن تكون نقيا صافيا في معاملاتك، لأن دائما الغدر عواقبها على صاحبها وخيمة، ودائما تجعله مهزوزا أمام الآخرين. إذن النقا بقى، إذا كنت نقيا في تعاملاتك ستبقى دائما، حتى وإن مت سيبقى ذكرك، لأنك دائما نقي صافي. النقا بقى.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: قادرون،
1: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
2: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
1: قادرون
2: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
1: إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
1: إشراف عام
2: علي الحواني.
1: قادرون
2: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في هذه الحلقة، الحلقة قبل الأخيرة من برنامجكم قادرون، والتي نبثها لكم من هنا من مخيم الخلائط بوسط وادي عبيدة في هذه المديرية الشامخة. وفي هذا المكان الممتلئ بالنازحين الذين لا شك لديهم الكثير من المعاناة، مستمعين الكرام، خلال حلقات هذا البرنامج تابعنا وإياكم الكثير من القصص التي حكاها لنا ضحايا الألغام ومخلفات الحروب، تلك المعاناة الكبيرة التي واجهوها خلال فترة إصاباتهم وفترة معالجتهم، ولا زال بعضهم يعاني إلى الآن رغم مرور 10 سنوات على إصابة بعضهم. مستمعين الكرام، أجدد الترحيب بكم، كما أجدد الترحيب أيضا بمتابعينا مشاهدي قناة إذاعة مأرب على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. وأنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تابعونا. مرحبا بكم إلى فقرة ضيف الحلقة مستمعين الكرام في هذه الحلقة، ووسط هذا المخيم النائي والبعيد عن الأضواء، مخيم الخلائط في وسط مديرية الوادي. يسرني أن أرحب بضيفتي العزيزة في هذه الفقرة، الشبلة مريم يحيى مشطر من مديرية مجزر بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا بها مريم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شهر مبارك وخواتم مباركة، وكل عام أنتم بخير
4: على الجميع إن شاء الله،
3: وعيد مبارك مقدما لعلها يوم أو يومين تفصلنا عن العيد.
4: مبارك إن شاء الله.
3: في البداية عرفينا وعرفي المستمع الكريم والمشاهد الكريم أيضا عن نفسك.
4: مريم يحيى عبد الله مشطر، مديرية مجزر محافظة مأرب، الأصابة باللغم.
3: طيب، أنت من ضحايا الألغام في مديرية مجزر، والتي دخلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وزرعت الكثير من الألغام وتركت أيضا كثيرا من مخلفات الحروب والعبوات. متى كانت إصابتك وأين كانت؟
4: كانت إصابتي في عام 2018.
3: كيف تمت هذه الإصابة إن كنت؟
4: خرجنا أنا وأختي مع الغنم، بعدين لقينا العبوة ودقت بها أختي، بعدين أختي ماتت وأنا جلست جريحة، وجاء أخوي وعيال خالي شلوني باي، وجلسنا مع الطريق حوالي 5 ساعات.
3: طيب، أثناء أثناء الانفجار مريم، هل شعرت بشيء؟ هل أحسست بشيء ووجدت شقيقتك تسقط أمام عينيك؟
4: يعني شعرت أنا أني ما عاد أستطيع.
3: هل فقدت الوعي؟
4: فقدت الوعي شوية بس. يعني
3: كنت تشاهدي أختك أثناء سقوطها أثر هذه العبوة المتفجرة؟
4: نعم، كنت أشوف أختي يوم تفجر فيها العبوة.
3: طيب، كم كانت تبعد هذه المسافة بينكم، بين المرعى وبين البيت؟
4: يعني بعيد شوية.
3: هل كان مرعى مألوف دائما ترعوا فيها الأغنام، أم أنكم دخلتم إلى مكان لا توجد فيه أو لم تكونوا متعودين أن تذهبوا إليه؟
4: لا مكان يعني قد احنا فيه واصل.
3: إذن مستمعينا الكرام، كما تابعتم في بداية هذه القصة المليئة بالأحزان والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر هذه الأسرة بفقد إحدى بناتها وكذلك أيضا بإصابة البنت الثانية وهي ضيفتنا في هذه الحلقة. مرعا مألوف تذهب إليه الراعيات والرعيان، يذهبون إليه بأغنامهم ويتجهون باستمرار في عادتهم لرعي أغنامهم، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن تلك الأماكن قد زرعت بالألغام وأيضا وضعت فيها العبوات بأشكال مموهة بحيث أن الأطفال ينجذبون إليها فيحاولون الاقتراب منها ويعبثون بها. كانت مريم إذن مع شقيقتها رحمها الله وعظم الله أجر أسرتها، رأت هذه العبوة اقتربت منها وأمسكت بها فانفجرت مباشرة، وكانت النتيجة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي سقوط آمنة يحيى مشطر شهيدة على يد هذه الميليشيا الإجرامية التي زرعت لها هذه العبوة الناسفة، وكذلك إصابة شقيقتها مريم ضيفتنا في هذه الحلقة. طيب مريم، بعد الانفجار وبعد أن بدأت تركزي قليلا وتري الحدث، بماذا شعرت أمامك؟ ما الذي لاحظتي؟
4: شفت أنا أختي يوم هي ميتة، حاولت أني أقرب منها مسكة، بعدين ساعة أشعر بالتعب وساعة ما عاد أتعب.
3: طيب آمنة استشهدت مباشرة أم أنها كانت جريحة؟
4: يعني استشهدت مباشرة.
3: ما عاد أدركتها شو أنت تقتربي منها، ما عاد شفتيها خلاص قد ماتت؟
4: يوم قربت منها يعني شفت قد هي ميتة.
3: طيب خلال هذا الحادث المؤلم الذي نسأل الله أن يصبركم على فراق شقيقتكم، هل فقدت جزء من أطرافها أيضا إضافة إلى أو قبل وفاتها؟
4: نعم، إيدها يعني تقطعت، بعدين يعني إن شاء الله في جسمها كامل.
3: إذن سبقتكم إلى الجنة هذه الطفلة البريئة التي خرجت لترعى مع شقيقتها وكانت هذه هي النتيجة. مريم، أختك آمنة وهل كانت أكبر منك أم أصغر؟
4: أكبر مني.
3: طيب عندما أسعفوكم، من أول من سبق لإسعافكم وإلى أين تم نقلكم؟
4: أول ما أسعفنا أخوي وعيال خالي، بعدين رحبنا إلى مستشفى الهيئة، جلسنا 8 أيام ورحبنا سيئون، خرج الشلوف من عيني ورجعنا البيت.
3: بالنسبة لك، هل عندما وصلت إلى الهيئة هل رأى الأطباء أن العين قد ذهبت تماما أم أنهم أعطوك أمل أنه بالإمكان أنك تبصري مرة أخرى بهذه العين، العين اليمنى؟
4: هي قد أبعدت تماما،
3: يعني ما عاد لا أزال الشظايا فقط حتى ما تألمك؟
4: أيوة.
3: طيب عندما وصلتم إلى سيئون كيف تلقيتم العلاج في تلك المنطقة؟
4: يعني العلاج ما بسوى في الهيئة وسيئون، في الهيئة يعني ما هو طبيعي، سيئون طبيعي.
3: إيش فعلوا لك في سيئون؟
4: أخرجوا الشلوف من عيني ودالي يعني مضلات للحمى وكل شيء، وركبوا عدسة.
3: عدسة صناعية؟
4: أيوة.
3: يعني للتجميل فقط، لكن أنت ما تشوفي شبهها؟
4: لا ما أشوف، بس عني بالله تجميل.
3: طيب مريم، بالنسبة للتعليم في صف كم كنت أثناء تلك الإصابة وأين أنت الآن؟
4: كنت في صف ثاني والآن سادس.
3: هل توقفت عن التعليم؟
4: نعم.
3: كم؟
4: 2 سنين.
3: إذن توقفت 2 سنين عن التعليم ثم عدت من جديد. خلال عودتك إلى المدرسة كيف كانت مشاعرك وأنت تعودين من جديد إلى مدرستك في منطقتك وتمارسين هوايتك أيضا، وكذلك أيضا من خلال عودتك للمدرسة كيف استقبلتك المدرسة ومدى تعاونها معك؟
4: يعني أني ما عاد أشوف مثل ما أنا كنت أشوف من أول.
3: رأوا ظرفك هذا الطارئ؟
4: أيوة، يعني إذا الآن مدرسين ما عادي إلا شيء نقص واجب ولا شيء عادي ما عاد يحملوني عليه.
3: طيب متى انتقلتم من منطقتكم في مديرية مجزرة الجدعان وانتقلتم إلى هنا إلى مخيم الخلايط؟
4: 2020،
3: يعني بعد الحادثة بـ2.
4: نعم.
3: نستطيع أن نقول أنك عدت إلى المدرسة هنا ولم تعود إليها في البلاد؟
4: نعم.
3: طيب مريم، الآن بعد مرور هذه السنوات من 2018 الآن 6 سنوات، كيف تشعرين عقب هذه الإصابة وما مدى الآلام التي ما زالت تحدق بك إثر هذه الإصابة؟
4: يعني أشعر ألم في عيني والبصر أشعر أنه قليل،
3: رغم تلك المعاناة والآلام التي مررت بها، لا شك أنك أيضا بعزيمتك وبإيمانك بالله سبحانه وتعالى استطعت أن تعودي من جديد إلى دراستك، وأيضا أن تعيني والدتك في أمور المنزل، وتجاوزت الكثير من الصعوبات، لم تستسلمي لهذه الإعاقة، أليس كذلك؟
4: نعم، يعني نصبر على ما أدى الله.
3: إذن جميل جدا، وتلك المعنويات العالية هي ما رأيناها أيضا في كثير من الضحايا، رغم آلامهم ورغم معاناتهم، فالإيمان العميق الموجود لديهم وكذلك أيضا صبرهم ودور أسرهم في تشجيعهم لا شك أنه ساهم كثيرا في تلقيهم لهذه البلاء، لهذا البلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، وقدروا أن ينهضوا من هذه الأزمات من جديد، وعاد من عاد منهم إلى مدارسهم كما تابعتهم، ومنهم بطلة هذه القصة مريم يحيى مشطر، والتي عادت عقب سنتين من توقفها عن الدراسة إلى مدرستها من جديد، وبدأت تمارس حياتها بشكل طبيعي رغم المعاناة ورغم الآلام. أعود إليك مريم، بالنسبة للعين، ما الذي تتمنيه وما الذي تطمحين أن يحصل لك من معالجة؟
4: الآن أتمنى أن تجينا من الظلمات أو شيء تسفرني إلى خارج أعالج عيني.
3: لا شك أن تلك الجهود ستكون مشكورة ومحمودة، بالذات أن عمليات زراعة العيون ناجحة، ولا شك أيضا أنك ممن يطمحن إلى أن تعود إليهن أعينهن التي فقدناها خلال هذه الحرب الظالمة التي اجترتها ميليشيا الحوثي الإجرامية على كل البلاد وفي كل أطراف محافظة مأرب بالذات، وبالذات في مديرية الجدعان ومنها مديرية مجزر. إذن بإذن الله أن تلقى ويلقى ندائك هذا استجابة إنسانية من قبل الجهات الداعمة وكذلك الجهات المختصة، فمريم شبلة تستحق التعاون والوقوف والمساندة، لعل نظرها يعود كاملا من جديد من خلال عمليات زراعة العيون والتي تنجح في كثير من الدول التي تقدم فيها الطب بشكل متطور. مريم، نعود إليك، ما هي رسالتك للأطفال الذين قد ربما يرون أجسام غريبة أو عبوات في أي مكان في مراعيهم أو في ملاعبهم؟
4: يعني أنصحهم إذا شافوا أي ملعبه بعد ما كرح باللغم أنصحهم أنهم لا عاد يقربوها.
3: هل قدرت توصل رسالتك لزميلاتك وزملائك في المدرسة أنه أي جسم غريب، أي حاجة مشبوهة ما يقتربوا منها ولا يعبثوا بها، وقلت لهم يعني أنه أنا واحدة من هؤلاء الضحايا الذي راحوا إثر هذه العبوات الناسفة؟
4: نعم.
3: إيش كنت تقول لهم؟
4: أقول لهم أي شيء تشوفه غريب من الأجسام لا تلمسه.
3: مريم، نعود إليك وأنت هنا في هذا المخيم ونحن نسمع ما شاء الله أصوات الأغنام معكم، وأنت ترعين، عدت إلى ممارسة هوايتك وكأنها أصبحت لديك هواية كبيرة في الرعي، كيف تعيشين حياتك في هذه الفترة؟
4: يعني في أيام دراسة أروح أدرس بعدين أرجع وأروح أرعى الغنم.
3: على ذكر الأغنام، نسأل الله أن يبارك لكم فيما آتاكم، هل خلال تلك الإصابة أيضا وبعد سقوط شقيقتك هل تأثرت أيضا بعض الأغنام؟
4: نعم.
3: سمعت قصص من جيرانكم أيضا سقوط الضحايا سواء رجال أو نساء أو أطفال أو حيوانات؟
4: نعم، نسمع بها إلى قريب.
3: حبذا لو تذكرين بعض المشاهد التي حدثت عندكم في نفس المنطقة وفي نفس الأيام في نفس الفترة.
4: يعني بعض الجيران تصيبهم الغام، لكن حد يموت وحد ما يموت.
3: طيب، ما هي رسالتك للجهات المختصة وبالذات أيضا الجهات الداعمة ومنها مشروع مسام الذي قام بجهود كبيرة جدا في تطهير كثير من الأراضي اليمنية ومنها أيضا بعض كثير من الأراضي في محافظة مأرب ومنها أيضا في مديريات في بعض مديريات الجدعان، ما هي رسالتك لهم؟
4: ونشكرهم على ما يعاونون به.
3: إذن مريم يحيى مشطر من الشبلات الصغيرات اللواتي يخرجن إلى مراعيهن بكل ثقة وأمان لم تكن تعرف إطلاقا، مستمعين الكرام ومشاهدينا مشاهدي قناة إذاعة مأرب على اليوتيوب، لم تكن تعرف هذه الطفلة قبل هذه الست سنوات، لم تكن تعرف حين خروجها إلى مرعاها أن ذلك المرعى أصبح ملغوما وأصبح أيضا مليئا بالعبوات المتفجرة التي تستهدف حياة الأبرياء، والتي كان ضحية هذه العبوة إحدى شقيقتها التي كانت ترعى معها، إضافة إلى إصابتها هي أيضا بفقد عينها اليمنى. نسأل الله لها العافية والشفاء، ونسأل الله أن ينتقم من هذه الميليشيا الإجرامية التي استهدفت أكثر ما استهدفته في الأراضي اليمنية الأطفال والنساء بشكل خاص، وكأنه إرادة لدفن المستقبل والحاضر وليس فقط دفن الماضي والانتقام كما تدعيه من الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية. ف أكثر من 70% من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن هم من الأطفال والنساء، وكذلك أيضا نسبة من الحيوانات التي تمر فوق هذه العبوات والألغام. إذن قصة مريم كما سمعتها مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من الحلقة الأخيرة في شهر رمضان المبارك وفي موسمنا الثاني من برنامج قادرون هي قصة مليئة بالأحزان والآلام، ولكنها أيضا مليئة بالصبر والثبات ورباطة الجأش والقدرة على التحمل وضرب أروع الأمثلة في تقبل قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نسأل الله أن يعافي ضيفتنا العزيزة مريم يحيى وأن يجبرها ويعوضها عن ما فقدت من عين، وأن ييسر أيضا الفاعلية الخير والجهات الداعمة التي تعينها وتعين أسرتها على السفر إلى الخارج لتتمكن من زراعة عين تبصر بها ويعود النور إلى عينها من جديد، كما أن النور مليء وهو نور الإيمان في قلبها الذي جعلها تعيش هذه الفترة وهي متفائلة وعادت إلى مدرستها من جديد وتحاول أن تمارس حياتها بشكل طبيعي. في الختام مريم نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق وبإذن الله أنك تتغلبين على كل هذه الصعوبات والمعوقات.
4: شكرا لكم على زيارتنا إلى هذا المخيم.
3: إذن كما سمعتم مستمعين الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان وكذلك مشاهدي قناتنا على اليوتيوب، كما سمعتم قصة الطفلة مريم طفلة الأمس وشبلة اليوم، والتي رغم 6 سنوات من المعاناة منذ إصابتها في منطقتها بمديرية مجزر الجدعان محافظة مأرب إلى اليوم وانتقالها إلى مخيم الخلايط هنا في مديرية الوادي، رغم كل تلك المعاناة عادت مريم من جديد إلى مدرستها و استطاعت أن تتخلص من الكثير من الصعوبات والمعوقات رغم كل الآلام، إلا أنها مع ذلك أيضا تتمنى أن تعود من جديد لتبصر بعينها اليمنى والتي أصبحت اليوم مجرد عين صناعية للزينة. نتمنى أن يجد نداؤها الإنساني قلوبا رحيمة وأن تكون هذه القلوب سواء في الجهات المختصة أو الجهات الداعمة أو فاعلي الخير الميسورين أن يقفوا مساندين لهذه الشبلة فيساندوها لتتمكن من السفر إلى الخارج لتعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعينين عانت كل هذه المعاناة. نسأل الله أن يعود عليهم العيد بالعافية والسلامة والتوفيق والسعادة. في الختام مريم عيد مبارك وكل عام وأنت وأسرتك وكل اليمنيين بخير وعافية
4: على الجميع.
3: الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من البث الإلكتروني رشيد المليكي، ووثقها لكم صوتا وصورة محمد فهيد، وهي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
1: برنامج قادرون
2: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.

العراضة يطلع على نتائج أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة المالية والبنك المركزي في ختام زيارتها لمأرب.

سودي أمس القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرح الحرب، واشتمل القرار على 29 مادة موزعة على 5 فصول تتضمن الفصلين الأول والثاني التسمية والتعريف والإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تتضمن الفصل الثالث والرابع إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتتضمن الفصل الخامس أحكامها الختامية. وفيما نص المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وبموجب أحكام هذا القرار تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ذمة مالية مستقلة. كما نص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في أي من المحافظات الجمهورية في حال اقتضى الضرورة. وتعمل الهيئة بموجب القرار على ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم وفقا للسياسات الصحية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والدفاع والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة. كما ستعمل الهيئة على إنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى وترتيب أوضاعهم وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة. كما صدر أمس القرار الجمهوري رقم 44 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، قضت المادة الأولى من بتعيين الإخوة التالية اسماءهم في اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالوظائف المبنية، وجمال ناصر عبد الله العاقل رئيسا، عبد الرقيب سيف محمد فتح عضوا، عبد السلام عبد الله سالم بعبود عضوا، ابتهال عبد القادر أحمد الكمال عضوا، ناصر مثنى صالح مثنى عضوا. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العراد أمس على نتائج أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المكلفة باستكمال إجراءات الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة. واستمع العراده من نائب وزير الماليه هاني وهاب ووكيل وزاره الماليه لقطاع الموازنه مختار الشريحي ووكيل العمليات المصرفيه بالبنك المركزي اليمني حسين الدهمشي الى تقرير مفصل حول نتائج الزياره واللقاءات الميدانيه التي اجرتها اللجنه مع الجهات الماليه والاداريه ذات العلاقه، ومستوى التقدم في استكمال الربط الشبكي والاجراءات المتخذه لتعزيز الحوكمه الماليه والانضباط النقدي. كما استعرضت اللجنة نتائج نزولها الميداني إلى فرع البنك المركزي اليمني ومكاتبها المالية ومصلحة الضرائب بالمحافظة، وما تم الوقوف عليه من احتياجات فنية وتقنية وإدارية تساهم في تطوير أداء المالي وتعزيز كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، إلى جانب المعالجات والمقترحات الكفيلة بتجاوز التحديات القائمة. وأشاد العرادة بالجهود التي تبذلها اللجنة خلال فترة عملها، مؤكدا أهمية استكمال إجراءات الربط الشبكي وتعزيز التكامل بين مؤسسات المالية والإدارية بما يضمن ويخدم توجهات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي بمواصلة التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والسلطة المحلية والجهات المختصة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والمخرجات بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. من جانبها عبرت اللجنة عن تقديرها للتعاون والتسهيلات التي لمستها من السلطة المحلية والجهات المعينة في محافظة مأرب، مؤكدة أن نتائج الزيارة ستساهم في الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية وفقا للخطة والبرامج الزمنية المحددة. وأعرب نائب
وزير البالي هاني وهاب في تصريح الوكالة الأنباء اليمنية سبع عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة على ما بدا من اهتمام ومتابعة مباشرة لأعمال اللجنة وما قدمه من دعم وتوجيهات أسهمت في تذليل الصعوبات وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاز المهام الموكلة إليها بكل كفاءة. وقال أيضا: ندشن اليوم الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب مع المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وبذلك نكون قد أنجزنا أحد أهم متطلبات تنفيذ قرار رقم مجلس القيادة رقم 11 لسنة 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأضاف: وبناء على توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، فإن اللجنة أنجزت المهام الموكلة إليها وفقا لما تم تحديده في تلك القرارات. وثمن نائب وزير المالية مستوى التعاون الذي أبدته السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في المحافظة وما قدمته من تسهيلات أسهمت في إنجاز المهام في الوقت المحدد، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والاقتصادية. من جهته أوضح مدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكمال أن فرع البنك المركزي كان مرتبطا من وقت سابق بالبنك المركزي الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عبدا بشكل فعلي، ولم يتبقى لاستكمال عملية الربط سوى بضع الإجراءات الفنية والتقنية، مؤكدا أن حساب الحكومة الذي كان مفتوحا في مأرب لم ينشأ بصورة عشوائية أو خارج الأطور الرسمية، بل تم فتحه بموجب توجيهات رئاسية. مضيفا أن فرع البنك المركزي خلال تلك الفترة كان يعمل وفق الأنظمة والقوانين واللوائح المعمولة بها في البنك المركزي، حيث كانت جميع الإيرادات تورد إلى حسابات الأنظمة وتقفل فيها وفق الإجراءات المتبعة، مشيرا إلى أن الاستئناف الوحيد تمثل في وجود حساب حكومي مفتوح بناء على توجيهات رئاسية. وأضاف أن آلية عمل البنك ومكاتب السلطة المحلية كانت ملتزمة بكفاءة اللوح والقرارات والقوانين المنظمة لهذا الشأن، ولم يحدث أي خروج أو مخالفة للإجراءات والأنظمة القانونية المعمولة بها. ناقش لقاء موسع عقد في مأرب وضم وكلاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات الإدارية والمؤسسية والتشريعية والتمويلية التي تواجهها. كما ناقش اللقاء الذي ضم ممثلي منظمات المجتمع المدني وجانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية للارتقاء بواقع المنظمات المؤسسية والتنظيمية والإدارية وتعزيز دورها الإنساني والتنموي. وأكد نائب الوزير الجماعي على أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية والاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والعمل وفق رؤى مؤسسية تساهم في رفع كفاءة التدخلات وتحقيق أثر أكثر استدامة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دعم توجيهات الحكومة والعمل المؤسسي وتعزيز قدرة منظمة المجتمع المدني وتطوير آلية العمل بما يضمن جودة الأداء والالتزام بالمعايير الإدارية والتنظيمية. من جانبه أكد الوكيل الباكري على حرص قيادة المحافظة على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتمكينها من القيام بدورها التنموي والإنساني باعتبارها شريكا مهما في خدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجات المواطنين. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التنسيق والتخطيط بما يساهم في توجيه الحكومة أو الجهود نحو أولويات التنموية وتحقيق أثر مستدام. أتلفت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب أمس الأربعاء نحو مليون كبسولة من المخدرات بتركيز 300 ميلي جرام
بحضور ممثلي عن النيابة العامة بالمحافظة واللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. وخلال عملية الإتلاف أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها تواصل جهودها بكل حزم ويقظة لملاحقة وضبط المتورطين في تجارة وترويج وتهريب المواد المخدرة، مشددا على أن هذه الآفة تمثل خطرا جسيما على المجتمع والأمن والاستقرار لليمن والدول الجوار، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية والعسكرية وما حققته من إنجازات متواصلة في مجال مكافحة المخدرات وضبط المهربين والمروجين. من جانبه أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب العقيد عبد الرزاق الورفي أن الموارد والمواد التي جرى إتلافها مصنفة ضمن جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحظورة، وأن عملية الإتلاف تمثل وتمت باستكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية وفقا للأنظمة النافذة. وشدد العقيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عملية التهريب والترويج والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تساهم في انتشار هذه الآفة الخطيرة، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع وصون سلامة أبنائه. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين.

كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن القراءة تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: خزانة التراث، للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامج خزانة التراث نلتقي مع الأخت أم عبد الرحمن وهي إحدى النساء التي تمارس بعض المشغولات اليدوية. سنتعرف معها اليوم على بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالمشغولات اليدوية التي تمارسها النساء في مديريات مختلفة من محافظة مأرب. أهلا وسهلا، هل بالإمكان أن تحدثينا عن المشغولات اليدوية التي مارستيها أو تلك التي مارستيها من قبل أو والتي لازلت تمارسيها حتى الآن؟
1: والله احنا مارسنا أول ما مارسنا المصاوي يقولوا لهن النقب، فصصنا فيهن، شكينا أول ما بهزيك يقولوا له هو للخرز وإحنا نقول له هزيك، شكينا فيه رسمناهن جناح الصقر. والله ما ذلك أنها صعوبة علينا،
0: يعني كنتوا تطلقان عليها تسميات معينة،
1: كل شيء وله اسم، شيء جناح الصقر.
0: ايش انقشونه بهبل الزيق هذا؟
1: ايوه ننقشن اول ما به نرسمه الرسمه في ورقه، بعدين نرسمه ببره وفتلح،
0: تلصقن الورقه في المصون،
1: نطرح الورقه في المصون هاو من تحت هاو، رسمنا وجرينا الزيق وشكيناه في المصون
0: على الرسمه
1: لا ما نكملها، لا ما تطلع مثل الصقر.
0: صعبه هذا
1: ولا وش صعوبة وغير قد الواحد يمارس الحياة وش يسي.
0: كم تستغرق منك مثلا وقت المصول الواحدة؟
1: والله نحن قررنا نقص فيها 3 أيام 4 أيام منها صحيبة، لا يقص الواحد عليها أبطاه ويقص عليها أسبوع، لأنها يوم هي باليد يصير الوقت فيها
0: كلها ممارسة يدوية، ماشي آلات ولا مكاين،
1: لا ولا بالبره وفتله،
0: المواد الخام الداخلة في هذه اللي هي المصاون نفسها والزيق هذا وهو نوع من انواع الخرز، وايضا الفتله هذه ذي
1: هذا ممارسه اليد، هذا مواد الخام، هذا ممارسه اليد الزيق والفتله والذا باليد،
0: عمل يدوي
1: عمل يدوي.
0: ولمن تسوقنها هذه المصاون؟
1: هذه العملان هذه يشلون من عندنا،
0: يعني زباين معروفات،
1: زباين معروفات قدهن عملانا،
0: ما تسوق لشيء مثلا للسوق او
1: لا، ما يطلبوا، احنا ما نسير شيء السوق، بعدين هنا يقدهن عملانا يطلبن من عندنا ونسوي له. هذا أنا وأختي اشتغلنا فيه أول مهنتنا، هذه
0: أول مشغولات يدوية،
1: أول مهنتنا هذا، أول مشغولة سيناها، هذا أول من بدع فيها إحنا، قفا خلق قفانا فيها.
0: يعني ابتدعتن هذا المشغولات اليدوية ابتدعتنها أنتن، ما كانت شي معروفة بين النساء من قبل؟
1: إحنا سيناها أول، إحنا وأختي سيناها أول مرة، بعدين خلق قفانا شافن صنعتنا وسن مثلها.
0: لا زالت موجودة هذه المشغولات اليدوية، لا زالن يشتغلنها
1: حتى الحين؟ يشتغلنها، بس يشتغلنها حاجة ثانية، ما عاد شيء مثل الأول،
0: يعني المواد الخام اختلفت.
1: ايوه اختلفت، والصنعة اختلفت، ما عاد يحبن الصنعة الأول، هذا الحين يسن هذا دقيقة ولا ماذا جناح الصقر، ما عاد خيل له، يسن صنعة ثانية، في كساء، في ملابس يسنها قمصان خليجية، يطرزنها
0: بايش يطرزنها؟
1: طرزنها بخرز،
0: خرز
1: يسمونها هو خرز يقولوا له، بس احنا نقول له زيق وهو خرز. او طرزنا القميص كامل،
0: يعني
1: ثوب كامل
0: يطرز،
1: ايوه احنا يعني
0: يجي من السوق عادي، ما هو شيء،
1: يشتري قطعه يفصله ورسمنا مثل ذا الخليجي ذي جاهز، وطرزنا كامل الاكمام والصدر كامل الى اسفل الثوب، ها وكمل وقع حالي.
0: لازلتي تمارسي هذه المشغولات اليدوية أو صناعة النقب هذه؟ لازلتي تمارسيها؟
1: أنا الآن ما مارسها بناتي للصناعة اليدوية، أنا مارس الخياطة الآن.
0: حدثينا عن الخياطة.
1: يوقع لي الخياطة، قد بيقع لي خاف 15 سنة وأنا خيط.
0: في مجال الخياطة.
1: في مجال الخياطة. تعلمتها.
0: كيف تعلمتيها في البداية؟ تعلمتيها من سواء غيرك أو؟
1: تعلمتها من مخيطة عندنا، صرت عندها 2 3 مرات وتعلمت. يوم أنا هاوية الخياط مسرع ما أرشفته، ولا بعض يقزن شهور وين ما قد تعلم منه.
0: يعني روتش كيف التفصيل كيف؟
1: أبوي كان مخيط، هو يوزعني ويخيط ليش أحلى وتسليب للخرز ما يوجد عيونش، وأنا والله أني قلت له، قلت أنا والله أني هاويته بس صعب علي الفصال، قال يا بنتي تعلمي الفصال بس صعب عليك مره مرتين وبتخيطي، واستمعته، صرت عند واحده مخيطه عندنا، وهي والله انها تحب الخير للناس، والله لا شفتها مرتين محتى والله لا خيل فيها على ذكني عادية ما شاء الله وشفتها منها.
0: طيب إيش المنتجات ذي أو إيش أنواع الملابس ذي تخيطيها؟
1: أنواع ملابس طلوسات قطيف ملابس من ذا الغالي من ذا الشكات الغالي حق الزواج حق العرايس خيطهن كل الخياطة خيطة
0: حتى فساتين العرايس تخيطيها؟
1: فساتين العرايس أخيطها على أشكالها ملابس جواهر صغيرات وبنات كبار
0: يعني تخيطي لمختلف الأعمار؟
1: أخيط لكل شيء بخيل في التلفون التفصيل في التلفون بأخشى أخيط منه بخيط لكل صغير وكبير.
0: طيب لمن تنتجي المنتجات هذه دي تخيطيها؟
1: الزباين حقي قدر خلاص متعالمة تاني
0: ما تسوقي شيء للسوق المحلي أو محلات تجارية تحاولي إنك تتعاملي معهم أو تسوقي لهم منتجك تبيعي لهم بالجملة؟
1: لا صرت عند واحد اثنين يقولوا قاعد يدينا خياطة شو نشوفه وسيرت لهم ثوب قالوا ما عجبهم شيء وخياط والله العظيم بعض خياطهم إنها أكبر منه وخلاص أنا تعاملت لي مع عملاء
0: ولا عرضوا عليش مثلا سعر معين؟
1: لا وبعضهم يعرض السعر ما يعجبني شيء
0: بخس
1: ايوه ولا عجبني شيء بس زبوني زد يوم قدوم زبوني يقدني انا وياهم نتمارس
0: اذا تخيطي طلبيات للزباين زباين معروفات
1: ايوه خلاص قدني عملاء يقدني يدن كساهن عندي ملابس واخيطها لهن كساهن من عندهن قطع
0: حسب الطلب
1: قطعهن من عندهن
0: يعني انت ما تجيبي شيء مواد خام من عندك ملابس من عندي وقماش من عندك كلها لقمشه من الزباين
1: بعض الاحيان الشيء اللي على تي قطع صغيرات اللي بناويت خيطها وبيعها ولا لا اكثر الخيط كسايد احنا خيطه ما بلاش للشقة وانا ماشي اللي شقة واجد بكله بدي نتعلم مني يوم انا ما احب اشيل شيء واجد
0: يعني الاسعار مخفضه
1: والله قد يقول ان اسعاري أقل أسعار النساوي.
0: طيب هذه الأسعار ما دام أنتي مخفضة الأسعار هل هي تتناسب مع الجهد ذي أنتي تقومي به في الخيار؟
1: والله لا قدني عامل ظروف الناس ولا والله إنه تعب علي إن كل شيء في المواد غلية جدا كلها.
0: طيب بالنسبة للثوب الواحد كم يستغرق منش مثلا تفصيل وخيار؟
1: والله إلى أنا جالسة أنا بخيط في اليوم 3-4 بس أنا معاش أغل البيت وذا يلا إني خيط لي ثوبين ولا في اليوم وأنا مريض من قرب مرض معاد غيط شي واجد
0: يعني تخيطي في اليوم ممكن بالإمكان إنك تخيطي ثوبين
1: لو عادني من المنول أخيط 4 ولا في اليوم إيه ولا ما اليوم لا والله
0: كنت متفرغة للخياط
1: لا كنت متفرغة بخيط لي 4 ولا الآن أخيط لي 3 هذني على فرقتي.
0: طيب بالنسبة للصعوبات والعواقب دي تواجه كان في هذه المشغولات اليدوية أو في الخياطة ما هي أبرز الصعوبات دي تواجه كان؟
1: والله نقول شيء إنه غالي علينا إن الفتل غالي الأبر غالي وحتى هذا المولى الحاجات القطع حق المكاين إنها غلية والله نزار ساعة سيلة شل المكاين يصلحها ب10 ولا ب11 وعادني يقول إني عادني مغلي وقد يبغى لشل من 3500 ولا هذه على الكسل الخفيف لا مشكات لا والله اليوم انها قليت علينا انها
0: عادي تختلف الـ تختلف الـ يختلف التفصيل
1: يختلف البزوز بعضها خياطه هللي بعضها لا والله خياطه عسر
0: هذا المفصص صعوبه
1: ايوه هذا اللي يجي مفصص كله فصوص هذا خياطه صعب ايوه
0: مثلا من حيث الجهد ولا من حيث الوقت ذي يستغرق ولا كيف ما وش
1: جانب الصعوبه الفصوص تدر الكبد ما بين الواحد يسنقضها واستغرق وقت وبعدين ما أتم إلا وظافري تعبانة
0: يعني يشتي
1: نقاض الفصوص من عند البره ويشتي مساواه لا ما يخصلي
0: إذن هذه أبرز الصعوبات دي تواجه كان في الـ
1: هذا أغلى الأسعار وذا الفصوص شوفها هذا الفصوص تعب كله ولا لو بغير الكسام من غير الفصوص لا كان هذا لي
0: ولازلتي مستمرة حتى الآن في الخيار؟
1: الحمد لله لازلت مستمرة
0: والطلب من زباينش لازال مستمر؟
1: اي والله عاد هني تحاشرا علي وين
0: يعني ما تغطي الطلب ذي
1: علي؟ لا والله نزارت ساعة انه يزيد علي الطلب انه لأن زبايني واجده قد هن متعلمتني من مبطي خلاص قد هن متعلمتني ولا يحب الا خياطي بعض ما يحب الا خياطي معادي مناسب الخياط غيري وقد هن يقزن بخياطه الا منع افرغ له
0: ولا ما تفرغ له وتلبي الطلبيات.
1: ايوه
0: اذا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقه يسرنا ان نقدم هديه متواضعه للاخت ام عبد الرحمن احدى النساء التي تمارس المشغولات اليدويه وابرزها مهنه الخياطه طبعا خياطه الملابس النسائيه بمختلف الاعمار. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الذكر. وحديثنا اليوم عن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته ومنهجية أهل السنة والجماعة في ذلك. إن مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية العظيمة العلم بكمال الرب الكريم وما يجب له من صفاته العظيمة وأسمائه الكريمة الحسنى الواردة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى بها على نفسه وأثنى عليه بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن هذا العلم والإيمان أصل من أصول الدين، وركن من أركان التوحيد، وأساس من أسس الاعتقاد. ولهذا ندب الله سبحانه عباده وحثهم ورغبهم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على تعلم أسماء الرب وصفاته ومعرفتها معرفة صحيحة

سليمة دون ميل بها عن وجهها أو صرف لها عن مقصودها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتقدم لنا من مثل قوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إن هذه الآيات وما ورد في معناها لتدل أوضح دلالة على عظم شأن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة على وفق ما جاء في النصوص وعلى ضوء ما ورد في الأدلة، فلا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، إذ أسماء الرب وصفاته توقيفية لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال الوحي وما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء به منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. إن وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من أصول الإيمان الراسخة ومن أسسه العظيمة التي لا إيمان إلا بها، فمن جحد شيئا من صفاته سبحانه وتعالى ونفاها وأنكرها فليس بمؤمن، وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات المخلوقين فليس بمؤمن. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. ولهذا فإن مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة يقوم في هذا الباب على أصلين عظيمين وأساسين متينين، هما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته سبحانه بذواتهم، ولا ينفون عنه سبحانه صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن يقف مع نصوص الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان، وعليه أن يؤمن بما ورد فيهما ولا يحرف كلام الله عن مواضعه ولا يلحد في أسمائه وآياته ولا يكيف صفاته ولا يمثل شيئا بشيء من صفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وكذلك رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات هم صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلام

كتكليم الله لعباده ومحبته لهم ورحمته بهم وعلوه عليهم واستوائه على عرشه ونحو ذلك مما ورد من نعوت الرب الكريم وصفاته الجليلة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمروه كما جاء من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد مشابهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى تعطيل صفات رب البرية، بل وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يجاوزوها إلى ضلالات بدعية أو أهواء ردية، فحازوا بسبب ذلك الرتب السنية والمنازل العلية في الدنيا وفي الآخرة. رزقنا الله وإياكم حسن اتباعهم والسير على نهجهم وترسم خطاهم، إنه سميع مجيب، والله أسأل أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم ويرزقنا الفهم الصحيح والعمل الصالح، وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هي، الذي يسلط الضوء على قضايا الأسرية والنفسية والتربوية التي تمس حياتنا اليومية وتساهم في بناء الأسرة أكثر وعيا واستقرارا. كثير من الآباء والأمهات يشتكون من بعض السلوكيات التي تظهر لدى أطفالهم كالعناد والعدوانية والكذب والصراخ، ويتساءلون هل هذه سلوكيات طبيعية؟ هل ستختفي مع الوقت؟ أم أنها مؤشرات تستدعي الانتباه والتعامل معها بطريقة صحيحة؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال وكيف يمكن للأسرة أن تفهمها وتتعامل معها بوعي قبل أن تتفاقم وتؤثر على الطفل ومستقبله. سمعين الكرام، يسرني في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المشكلة السلوكية لدى الأطفال أن نستضيف ضيفتي هنا في الاستوديو الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو المجلس الاستشاري الأسري اليمني، مرشدة نفسية أسرية. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
6: أهلا وسهلا، حياكم الله.
5: حياكم الله أستاذة فاطمة. لو بدأنا في التحدث عن فهم المشكلات السلوكية من البداية، فما المقصود بالمشكلات السلوكية بشكل عام؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر التربية أساس النمو والحياة، والأبناء هم الثروة الحقيقية التي نمتلكها وتكون في يعني في مجتمعنا. بالنسبة للمشاكل السلوكية، طبعا تختلف المشاكل السلوكية من طفل لآخر، وكذلك تعتبر المشاكل السلوكية المشكلة هي خارج الإطار الطبيعي والمعهود لأي تصرف، مثل العناد، مثل الكذب، مثل السرقة، مثل الانحرافات السلوكية الأخرى، الانحرافات الجنسية، فرط الحركة، تشتت الانتباه. هذه كلها مشكلات سلوكية. هناك مشكلات سلوكية داخل البيت، وهناك مشكلات سلوكية في المدرسة تعاني منها البيئة المدرسية.
5: هل هناك عمر محدد نحصر فيه المشكلات السلوكية أو بدء ظهورها من عمر محدد، أم هي متاحة للأطفال بشكل عام؟ يعني متى أبدأ أكتشف إنه هذا العمر أكتشف هل هي مشكلات أو لا؟
6: طبعاً بدراسة النمو العمري للأطفال أو دراسة مفاهيم النمو واضطرابات النمو، نعرف أنه في مشكلات سلوكية تختص بسن معين. يعني مثلا العناد، قد يبدأ العناد لدى الأطفال من سن 7 سنوات، فهذا وضع طبيعي. لكن العناد الغير مقبول، هذا ما نتحدث عنه.
5: أطفال من عمر سنة عنيدين بشكل
6: ربما فعلا الطفل
5: عامين يمكن.
6: أيوة ممكن يكون، بس عناد بسيط. لكن من سن 6 سنوات وما فوق يبدأ العناد كظاهرة طبيعية في نمو الطفل من سن 7 سنوات، فهذا مثلا مؤشر أنه المرحلة العمرية هذه طبيعي جدا أنه يكون الطفل مثلا معاند. لكن هناك اختلاف بين ما هو العناد. هل العناد المقبول، العناد اللي يبرز شخصية الطفل، الطفل الذي يقول أنا هنا، يعني هو بيعاند مثلا ليبلغ الآخرين أنه موجود. نعم، جذب الانتباه. وهناك عناد آخر اللي هو العناد السلوكي أو العناد المرضي. مثلا أيضا لو تحدثنا عن مرحلة أخرى، هناك مثلا مرحلة المراهقة، قد تظهر سلوكيات انحرافية، مثلا سرقة، تنمر، عدوانية. يعني غالبا تكون في، يعني ممكن تكون أكثر في مرحلة المراهقة أكثر منها في مرحلة الطفولة. إذن المقصود من هذا كله اللي هو فهم مراحل النمو. الأصل المربيين في المدارس وكذلك الأمهات والآباء لابد أن يكون عندهم استيعاب لمرحلة النمو وخصائص كل مرحلة،
5: تفهم إن هذه الصفة طبيعية أو شيء.
6: أيوة، لكن هناك مؤشرات وهناك مقاييس معينة نستطيع إن إحنا نعرف إن هذا السلوك في الإطار الطبيعي أو في الإطار الغير طبيعي.
5: صحيح، هذا يقودنا لسؤال اللي هو ما هي أبرز المشكلات السلوكية للطفل؟ بعد ما عرفنا أهم يعني ضرر أو مفهوم عام عن هذه المشكلات السلوكية، إذا أتينا للتحدث بتفاصيل أكثر حول أبرز هذه المشكلات لدى الأطفال التي كأنها يعني شعار أحمر أو ريد فلاك كما يتحدثون، إنه أركز إنه الآن بدأ سلوك غير طبيعي للطفل.
6: أبرز هذه السلوكيات مثلا لو قسمناها على مستوى السلوكيات المدرسية أو السلوكيات في المنزل بشكل عام، عندنا مثلا سلوكيات العدوان قد تكون في المنزل وفي المدرسة، سلوك التنمر، سلوك الكذب، سلوك السرقة، سلوك ذكرنا العدوانية، فرط الحركة وتشتت الانتباه. هذه من السلوكيات البارزة الآن وموجودة وظاهرة على السطح، وأسبابها غالبا تكون أسبابها اللي هي كثرة اللعب وكثرة اللعب واستخدام الجوال خاصة للأطفال، وهذا النقطة مهمة إن شاء الله نركز عليها في أحد المحاور المقبلة. فأقصد هذه أغلب السلوكيات الموجودة الآن. أيضا على السطح تظهر سلوكيات سيئة جدا، وأرجو من الآباء والمربين والاهتمام بها، وهي الشذوذ. يعني أصبح ظاهر حتى على السطح، إنه هنا وهناك قد نسمع في مدرسة، في فصل، في حارة، في مسجد، في تبرز التحرشات الجنسية لدى الأطفال أو خاصة البالغين مع الأطفال اللي أصغر الأصغر منهم. هذه من السلوكيات اللي نحب إن إحنا نركز عليها وننتبه لها بشكل كبير. مثل ما قلنا أيضا فرط الحركة وتشتت الانتباه أصبح ظاهر، الضعف الدراسي، الكذب، الميل نحو العنف، التنمر، هذه كلها
5: شكلين، يا اما يكون لفظي اما جسدي باليد.
6: طبعا العنف اللفظي والعنف الجسدي، والان حتى العنف والتنمر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
5: صحيح،
6: لم تعد مقتصرة أيوة حتى على لم تعد مقتصرة على يعني المدرسة ولا البيت ولا الحارة، ولكن أيضا تعدت إلى مستوى التواصل الاجتماعي.
5: صحيح. إذا متى يصبح السلوك طبيعي ومتى يصبح مشكلة؟ الآن كما تحدثنا إنه الشخص لما يكون بالغ وفي آثار سلوكية هي أكيد كانت موجودة في الطفولة ولم تعالج، فكيف أستطيع كأم كأخت كشخص موجود في البيت أشارك الأطفال أو أحاول أن أسيطر على الأمور قبل من أن أنتقد المجتمع شخص عنده اضطرابات سلوكية وهو كشخص بالغ وما نظر إليها في ذاته، فلو ننتبه لها في البداية كيف أستطيع أميز هل هذا السلوك طبيعي أو سيصبح مشكلة مع الوقت، خصوصا مثلا نقطة العناد هذه إذا كانت العنف أيضا.
6: طبعا هناك مقاييس تربوية من خلالها أستطيع أن أعرف هذا. أولا دراسة المرحلة العمرية اللي بيمر بها الطفل، فمعرفة الخصائص للمراحل العمرية المعروفة يعني هذا يحدد لي أنه هذا في الوضع الطبيعي. يعني مثلا العناد سن 7 سنوات طبيعي، لكن كم نسبة العناد؟ تمام. أنه الطفل مثلا أيضا العناد أيضا في مرحلة المراهقة طبيعي يكون الطفل في مرحلة المراهقة، لأنه أصلا الآن بيظهر نفسه بيبرز نفسه ينتقل لمرحلة أخرى. هناك طبعا تغيرات فيسيولوجية داخل الجسم، المراهق طبعا يمر بهذه المراحل بشكل عام ويتعب، خاصة مع ضعف الغذاء، قلة التوجيه والتوعية، قلة الاهتمام، فتلاقي هذا. لكن كم النسبة؟ هل هي النسبة اللي يعني مثلا لو تكلمنا على العنف، ممكن أي طفل في سن المراهقة ممكن يكون عنده عنف، لكن هل يؤذي الجميع؟ هل ما يصبرش يعني مثلا ما فيش بينه توافق مع الآخرين؟ احنا نقيسها من خلال نسبة التوافق، نسبة يعني هي نسب معينة بتكون فيها مقاييس تربوية معينة، من خلالها نستطيع انه نقول هذا الطفل فعلا يعاني من العناد الشديد، هذا الطفل فعلا عندما تتوقف الحياة، عندما يتوقف العطاء عند هذا الطفل، اللعب الكذا، خلاص يصبح معاند. مثلا لما يصبح معاه طول اليوم ممكن ينسى، يعني ممكن يمر اليوم كامل وهو لازال في يعني مرحلة العناد. لكن لو عاند قليل ورجع طبيعي. وبعدين العناد احنا بشكل عام احنا نشوف الاطفال نشتيهم يمشوا على الصراط المستقيم، نسينا ان احنا اصلا لما كنا في سنهم كان عندنا عناد، كان عندنا يعني سلوكيات معينة، لكن ربما كانت في الوضع الطبيعي. فاقصد انه انا استطيع من خلال انه نسبة معينة، هل توقف اداء الطفل، نشاط الطفل، لعب الطفل، تواصل الطفل مع اسرته، هل المشكلة السلوكية هذه أصبحت تسبب مشكلة أكبر منها؟ يعني مثلا ممكن ما يأكلش بسبب أنه جالس معاند، مثلا أيوة خلاص يغلق على نفسه، ما عاد يخرج، ما عاد يلعب، ينعزل. إذن هنا فعلا في مشكلة، وحقيقة أصبح عدد كبير من الأطفال الآن يعانوا من هذه المشاكل، المشاكل السلوكية، خاصة مع إدمان الجوال. الآن الأطفال يمسك الجوال يصبح كالنسمة، وهذا ما يصبح عنده، وهذه مشكلة الأمهات أنها تعطي ابنها فعلا. أصبح أسهل شيء عند الأم أو الأب أنهم يشتروا أيباد أو جوال ويعطوه لأبنائهم، رغم أنه هناك خطورة شديدة. الجوال، أشعة الجوال وشاشات الجوال والأيبادات يعني تدمر خلايا الدماغ بنسبة كبيرة جدا. الجوال قبل 16 سنة وخاص يعني وبالأخص قبل 12 سنة يدمر خلية الأمجدالة اللي هي هذه الخلية اللي هي تعتبر الذاكرة الرئيسية للإنسان. ذاكرة العواطف والمشاعر، تدمر الأحاسيس والمشاعر، فيصبح عند الطفل تبلد عاطفي، تبلد مشاعر، تبلد أحاسيس. فلذلك إذا نزع منها الجوال أو أخذ منها الجوال لا يستطيع أن يتأقلم مع الواقع الذي يعيش فيه، فيتأثر بشكل كبير. أكثر الآن المشاكل السلوكية وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف التحصيل الدراسي والعناد وكل أغلب هذه المشاكل أصبحت ناتجة عن الجوال. كذلك المسلسلات الجديدة حق الأطفال وجدنا فيها محتوى غير هادف، محتوى لا يمس لا لدين ولا لثقافة ولا العرف، بل يؤدي إلى الأسوأ. يعني زمان كنا بنشوف مشاهد ومسلسلات أطفال واقعية،
7: تنمي
6: فيها
7: الذكاء،
6: نعم تنمي الذكاء، فوازير، تنمي الجانب العاطفي، الجانب الذكاء، الذكاء العاطفي بين الأطفال، الشعور بالمسؤولية. لكن الآن أصبحت كلها عنف وكلها تنمر وكلها يعني
7: ألوان، أشكال غير مفهومة،
6: حركات، فرط حركة بشكل غير طبيعي. أصبح عقل الطفل لا يتزن ولا يستوعب المعلومة التي تصل إليه. حركات لا إرادية، حركات لا معروفة، لا مهدفة، فيصبح الطفل عايش في الفراغ، عايش في الـ في الـ في الـ فقط في انه يستهلك الدوبامين اللي في جسمه. واذا حرم من وسائل التواصل او من الجوالات او من الشاشات فينغلق وينعزل على نفسه ويبدا في مرحله البكاء والعناد، وهذه مرحله خطيره جدا لابد ان ننتبه لها وان نحرص على ابنائنا ونقنن استخدامهم، إن لم أقل نمنع استخدامهم لهذه الجوالات. الآن دول أصبحت تمنع فعلاً الجوالات عن أبنائهم، وهم اللي أنتجوها. صحيح. وهم اللي صنعوها، إحنا الآن بنستهلكها بشكل غير عادي. الآن على مستوى الفتيات المراهقات سن 13-14 سنة عندهم مشاكل سلوكية غير عادية، مشاكل تجينا عبر الأسر، العناد، ترك الواجبات، إهمال المسؤولية، إدمان الشاشات، كلها بسبب إنه ما فيش تقنين ما فيش تربية نوعية، ما فيش أنشطة. فذلك أقول نهتم بأبنائنا، فهم حصاد يعني رأس مالنا وثمرتنا الأساسية.
7: صحيح. إذن هذه أبرز الأشياء اللي ذكرتيها، أنه فعلا يجب الانتباه عليها منذ البداية، لأنها إذا اكتشفت من البداية توفر علينا مشوار طويل من الأخطاء المتراكمة في شخصية الطفل. دكتورة أو أستاذة فاطمة، إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا على مفهوم المشكلات السلوكية وأهميتها، يبقى السؤال الأهم، لماذا تظهر هذه السلوكيات من الأساس؟ إذا أتينا نتحدث عن أسباب المشكلة، لماذا تظهر هذه المشكلات السلوكية؟
6: طبعا المشكلة السلوكية لها عاملان أساسيان، إما قد يكون العامل الوراثي، وليس العامل الوراثي كعامل وراثي، إنما يعني الوراثة يعني
7: نسبة.
6: أيوه، اللي هو الاستعداد لهذا العامل. الاستعداد لهذا العامل. والجانب الثاني اللي هو البيئة. والبيئة نصنعها من خلال، أو البيئة تشكلنا من خلال معنا الأسرة، الأبوين، الإخوة، الأسرة الكبيرة الممتدة، الأسرة الصغيرة، المهم بشكل عام الأسرة بكافة تصنيفاتها. كذلك المدرسة، كذلك النادي، المسجد، وسائل أصدقاء. الإعلام، الأصدقاء. الأصدقاء لهم دور كبير جدا في تشكيل هذه الشخصية. فإذا وضعنا طفل هادئ ومسالم وطفل يعي بين مجموعة من الأطفال المشاكسين، الأطفال الشديدي الحركة، تلقائيا سيتعلم منهم. فلذلك يعني معنا عاملين أساسيين لتشكيل هذه السلوكيات، البيئة وكذلك العامل الوراثي واستعداد الطفل لاكتساب هذه العوامل الوراثية. بالنسبة للأسرة أقول وأكد فعلا كل واحد من هذه العوامل اللي ذكرتها سواء البيت، الأسرة، الإعلام، كلها لها أدوار مهمة، لكني أؤكد على دور الأسرة لأن الأسرة هي المحور الأساسي. فالأسرة هي من تبني وهي من تصنع وهي من تحتوي وهي من تتأثر فيما بعد
7: وتؤثر في ظهور هذه السلوكيات وفي تجنبها أو اختفائها.
6: الأب والأم لابد ما يكون في انسجام عاطفي بيناتهم، يكون في استقرار أسري. أيضا في نفس الوقت ما نصنع إحنا ننتجه في أبنائنا. فالأم اللي تجي تقول لي بنتي تكذب، أقول لها تأكدي تأكدي من نفسك. بنتي عنيدة، طيب أيش المشكلة؟ ابحثي في يعني في قائمة المشاكل داخل الأسرة. بنتي ضعيفة شخصية، إذن أنت متسلطة. يعني وهكذا، يعني مش بضروري أني أقول لها هكذا، لكن أقول هكذا بشكل عام. الأب الشديد يعرف أن ابنك قد يكون عنيف أو قد يكون ضعيف جدا، ضعيف شخصية. الأب أو الأسرة الشكاكة، الأسرة اللي مليئة بالشك والكذا، أبنائها سيكونون يعني ضعيفي شخصية أو عندهم تردد، عندهم ما فيش قدرة على حسم القرار. الأب العنيف سيكون أبنائه ضعاف أو شديدين أو عنيفين، وهكذا سواء كان الأب أو الأم، يعني لا أقصد بس الأب. فالطفل أصلا يتشرب السلوكيات من الأسرة،
7: انعكاس لما يحدث
6: فعلا. صحيح. الطفل يعكس وضع الأسرة، فلذلك نحرص بقدر المستطاع أن تكون الأسرة هادئة ومستقرة حتى يستطيع الطفل أن يكتسب السلوكيات منها.
7: ممتازة. إذن الآن تحدثنا عن دور الأسرة وكيف يمكن أن تؤثر هذه البيئة في سلوكيات الطفل. إذا أتنا للانتقال عن ما هي آثار تجاهل هذه المشكلات السلوكية، مثلا أنا كأب أو كأم أو كأسرة، عندما أنظر لطفلي بهذه السلوكيات بعض الأحيان أقول ممتاز شخصيته قوية ما دام أنه يعاندني أو كذا، ممتاز هذه الأشياء عادي هو بيكبر وبتتغير معه، البيئة بتغيره، بيروح المدرسة بتقوى شخصيته في المدرسة، فأنا ما أعالج هذا الشيء، أتركه أو أتجاهله. ما أثر التجاهل لهذه المشكلات السلوكية إذا لاحظتها من البداية وكانت يعني شيء واضح وصريح وأسمعه من غيري، يعني ابنك ركز عليه كذا أو شيء؟
6: فعلا إذا تجاهلنا السلوكيات قد تكبر. هي الآن سلوكيات بسيطة قد نتعامل معها بكل بساطة،
7: نراها في طفل، لكن هذا الطفل
6: سيكبر. هذا الطفل سيكبر وستكبر لديه ممكن يصل إلى الآن أنا أتحدث عن سلوكيات خاطئة، لكن فيما بعد سأتحدث عن اضطراب شخصية. سيتحول من سلوكيات بسيطة نستطيع أن نعالجها بالحب والاحتواء والتشجيع والنصح الإيجابي ويعني والقصة وكل الأساليب البسيطة اللي ممكن بالحب أيضا نستطيع أن نحول كثير من السلوكيات الخاطئة إلى يعني سلوكيات إيجابية. لكن عندما يكبر الطفل وتكبر معه هذه المشكلة
7: سأعمق وأعقد،
6: فعلا سيصل إلى مرحلة اضطراب الشخصية. هناك مشاكل كثيرة معنا، اضطراب الشخصية الحدية، اضطراب الشخصية السيكوباتية، اضطراب الشخصية المازوخية، اضطراب الشخصية النرجسية، هذه كلها من أين أتت؟ من
7: الطفولة.
6: السلوكيات البسيطة في الطفولة. وكثير من الأطفال يحملون همومهم بين أكفهم الصغيرة وفي قلوبهم البريئة، ولكن تتحول في مع كثرة الضغط إلى أن يصبح إنسان عنيف أو إنسان مريض أو إنسان عندها عدم ثقة في الآخرين أو عدم ثقة في نفسه. فلذلك طالما النبتة لا زالت صغيرة وقادرين على إصلاحها،
7: مرنة
6: نستطيع أن نشكلها وأن نصلحها، خاصة في 7 سنوات الأولى اللي هي مرحلة الغراس. عندي لما أنا أريد أن أحيي قيمة معينة أركز على 7 سنوات الأولى، كل القيم التي أريد أن أغرسها في أبنائي أركز على هذه المرحلة الأولى اللي هي 7 سنوات التربية والغرس، ما بعدها سيكون الجنة.
7: صحيح. إذن هو يعني الجانب التوعوي في جانب الأب والأم، إذا فعلا ركزوا على أهمية الطفل والتركيز كما ذكرتي في 7 سنوات الأولى ستسهل كثير من العمل في السنوات القادمة، لأنه فعلا لا يدعه للبيئة أو يدعه للشارع يعلمه أو سيقوى مع الوقت، بل ينظر لها بعين الاهتمام. إذن فهم الأسباب يساعدنا على فهم المشكلة، لكن يبقى الآن معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل معها. إذا أتينا للتحدث عن كيف نتعامل مع المشكلات السلوكية بطريقة صحيحة، أنا الآن وعيت في المشكلة، كيف أبدأ أتعامل مع هذا العناد بطريقة صحيحة؟ هل أبدأ على طول استشارة أو أبدأ في المنزل أحاول إن أنا أعمل أشياء بسيطة أقدر أتعامل فيها أو أسيطر على هذه المشكلات السلوكية التي وجدتها في طفلي؟
6: طبعاً كل مشكلة سلوكية تختلف، يعني كل مشكلة تختلف من مشكلة إلى مشكلة، سواء بأسبابها بحلولها بطرق معالجتها. فأنا أول شيء أشخص المشكلة وأعترف أن هناك مشكلة، هذا أساس حل كل مشكلة،
7: الوعي.
6: أيوة الوعي بالمشكلة، الوعي بمقدار أو بنسبة هذه المشكلة. أحيانا ما تكونش مشكلة وأنا أكبرها وأعملها مشكلة. يعني كثير من الأمهات تشتي مثلا بنتها تكون زي القلم، كثير من الآباء يشتي أبنائهم يعني
7: قيم سليمة
6: ألف صراط ماشي على الصراط المستقيم. طيب أنت قيس الوضع التربوي اللي هو في الفئة الوقت العمري اللي يعني نسميها الخصائص العمرية اللي الطفل بيمشي فيها. لذلك أول شيء مثل ما قلنا ضروري أنا كأم ضروري أدرس خصائص النمو والخصائص العمرية. أنا كأب نفس الكلام، المعلم نفس الكلام، عرفنا لكل مرحلة عمرية خصائص ومقومات. طيب إذا كانت في إطار الخصائص لا بأس، تمام، ما أكبرش المشكلة أكبر من حجمها، أعطي كل مشكلة حجمها الطبيعي. وبعدين بعد ما أعرف المشكلة أبدأ أخذ المشكلة أعرف خلفية المشكلة. ليش ابني أصبح مثلا يمد يده؟ ليش بياخذ؟ أحد المشاكل اللي حاولنا نحلها مع أحد الأسر إنه بنت 4 سنوات ونصف بتقول بتاخذ يعني مبالغ معينه من شطه مثلا كمثال. طيب السبب معقول؟ انا طبعا انا كتربوي او حتى لو عرضتها على اي تربوي يقول لك مستحيل انه طفل في هذا السن ياخذ. احنا ما نسميش الطفل قبل 5 سنوات سارق او ما نسميه كذاب او ما نسميه. ليش؟ اذا قال كلام فوق الخيال انا اقول هذا الطفل عنده خيال مش كذاب، هو ما بيكذبش، هو بيشوف هكذا اصلا، هو بيتخيل
7: زاويته هكذا للعالم من هذا،
6: هو بيشوفها بهذا. فالطفل لا يكذب قبل 5 سنوات، الطفل لا يسرق قبل 5 سنوات، الطفل يعيش في عالم جميل صحيح سليم معافى من كل هذا. لكن
7: نقي. ايش
6: ها نقي فعلا. طيب ايش المشكله؟ اتضح انه من خلال ما تشاهده من برامج الأطفال في برامج أطفال خاصة تعلم الأطفال على اقتناء الأشياء أشياء الغير. وهذه هي اسمها
7: هي رسائل توصل بالمحتوى.
6: أيوة. إذا أنا لو معرفة المشكلة استطيع أني أعالجها، صح ولا لا؟ إذا معرفة وتشخيص حد وحجم المشكلة. بعد هذا يبدأ، وهذا أساسي في كل أسرة، الأصل يكون في التوجيه الإيجابي، التدريب السلوكي، تعديل البيئة اللي الطفل عايش فيها. الطفل عايش في بيئة قلقة، طيب أصبح الطفل عصبي، إيش نعمل؟ أخفف الهدوء والتوتر، أكسب الأسرة هدوء وأخفف التوتر. الطفل مثلا عنيد، طيب أجاري، أناقشه، أحاوره، أسأل ماذا يريد، أستشيره.
7: صحيح، في بعض الأمهات ذكية جدا تتعامل مع الطفل حتى طريقة الحوار تنزل لمستواه، أو في بعض الأحيان حتى هو يصعد لمستواه في طريقة الحوار.
6: أحيانا ممكن تحلي المشكلة بالتعاون مع الطفل. تقولي لي أنت تسألي، تقولي له طيب في وجهة نظرك كيف نحل هذه المشكلة؟ ممكن الطفل يكون أذكى مننا ويجيب حلول أفضل مننا.
7: صحيح.
6: أيضا إشعاره بالمسؤولية، الحب، احتوائه، الحوار. إحنا نفتقد إلى كثير من يعني في حياتنا من الحوار. إحنا قد نقدم الصراخ على الحوار، والأصل إنه أنا أحاور أعرف إيش السبب ثم بعد ذلك يأتي الحل. ولذلك أركز على التوجيه الإيجابي، توجيه، أتكلم أنا وياه، أحاوره، طيب هذا الموضوع ما ينفعش، هذا ينفع، شوف هذا أخطارك كذا وكذا، أنت لو خرجت الآن وجلست عصبي وتجلست تضرب أولاد الجيران خلاص الناس ما بيحبوك، الأطفال كلهم بينفروا منك
7: أو بيكتموا عليك
6: أو بعدين ممكن يعملوا عليك عصابة. لو أنت عنيد لو أنت عنيد خلاص أنه يعني أنت ستصبح شخص يعني تتجاهل، يعني أنا أطرحه في واقع المشكلة، وسط المشكلة، في عمق المشكلة،
7: أثارها
6: أخلي هو يساعدني في حل المشكلة، أرويه نموذج مثله يعني عنيد إيش رأيك كيف نحل هذه المشكلة؟ أيوة ممتاز. أحيانا أنت تطرحيه في محل اللي يحل المشكلة، اللي يوصي اللي فهو بيفهم بطريقة بيحاول إنه يصلح المشكلة هذه.
7: سبحان الله.
6: أيه.
7: إذا أتينا مثلا الآن تحدثنا عن موضوع الحوار، متى أوقف مرحلة الحوار وأبدأ بمرحلة الحزم؟ أو مثلا أم وأب، من منهم يمسك مثلا، هل ممكن في نفس الوقت أحدنا يمسك يعني جانب الحزم والآخر الحوار، أو مثلا أنا كأم أمشي مع طفلي في البداية حوار، متى أنتقل لمرحلة الحزم؟
6: طبعا في حال إن الطفل استجاب لكل هذا، سواء عن طريق الحب، عن طريق الحوار، عن طريق الاحتواء، عن طريق توضيح المشكلة،
7: ضرب الأمثلة،
6: ضرب الأمثلة، قصة، شفت الطفل ما. طيب أحيانا قد يكون نقطة مهمة، قد يكون الطفل أحيانا عنده مشكلة عقلية تمام، بعض
7: لا يستوعب يعني.
6: ما يستوعبش، نسبة الاستيعاب عنده بسيطة، وإحنا المشكلة بنلزم أبنائنا إلا وإلا إيش يعملوا، إلا وإلا يكونوا شاطرين زيهم زي كل الطلاب، وهذا أحيانا أغلب مشاكلنا مع أبنائنا في الجانب التعليمي أو الدراسي. طيب ابنك خلاص أنت عرفت إنه مستواه يعني
7: في فروقات،
6: أيوة في فروق، إذن اعرف مستوى ابنك، قيس طبعا هناك مقاييس الذكاء، قياس ذكاء الآي كيو كم نسبته، هل هو قادر على التحصيل الدراسي، أما يجلس 12 سنة يعاني الأب والأم والطفل، لا في مجالات أخرى هناك هناك نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر، قال كل طفل ذكي لكن كل طفل في مجاله، إذا أنا أشوف ابني فعلا في أي مجال هو ذكي تمام أبدأ أوجهه إلى هذا المجال. إذن أحيانا المشاكل العقلية أو النمو العقلي أو التخلف العقلي عند الأطفال هو سبب، هو أحيانا ما يفهمش اللغة هذه، هو يفهم بلغة أخرى، أحيانا الطفل يعانب ويعنف، الطفل قد يكون عنده نسبة من التوحد يعني أنت برضو
7: ابحثي
6: الطفل أحيانا في المدرسة الأستاذة تشرح الطفل عنده ضعف سمع مثلا، يعني برضو دراسة أو التشخيص للطفل السليم سواء في النمو العقلي أو المشاكل اللي هي الحواس الخمس ضروري ما تكون عندي واضحة والطفل ما يعانيش منها. قد يكون الطفل مرهق نفسيا وعنده مشاكل في الأسرة وعندك كذا، والأستاذة مثلا طالبة منه يكون عنده تحصيل دراسي معين، طيب ادرسي مشكلته أول وبعدين اطلبي، خاصة احنا في وضع حرب، لابد أن نقدم الدعم النفسي في كل المدارس وكل المراكز وكل الأماكن
7: وكل المواد، مش أستاذة معينة
6: فعلا أيوة، لابد ما يكون الدعم النفسي مقدم على طرح المادة والمعلومة.
7: صحيح، إذن فعلا المشكلة فعلا ممكن إن هذا الطفل في المستقبل القريب سيكون يبني أسرة، يعني فبالتالي أنت الآن تورث هذه المشكلة من طفل موجود لديك عانيت منها أنت، وأيضا سيعاني منها بيت أي جديد وتستمر الحكاية. إذا عرفنا الحوار والحزم، متى أحتاج إلى استشارة متخصص؟ خلص وضعت كل ما لديك أم أو كأسرة أب وأم، فوضعوا ناقشوا حللوا وصلوا لحل المشكلة، حاولوا فهمت طفلي، لكن وصلت إلى باب مسدود، متى أبدأ إنه أفهم إن أنا وصلت لباب مسدود وأذهب إلى استشاري؟
6: طبعاً في حال إنه أنا مثلاً وصلت إلى باب مسدود ممكن أذهب فعلاً بعد ما تقولي هذا، جربتي كل هذه الأشياء، جلست حاورت سألت خلاص
7: اكتشفت طفلي، فضروري أفهم طفلي قبل ما أذهب
6: هنا. إذن في هذه المرحلة ممكن تروحي إلى أو يروح الأب والأم باستشارة، والحمد لله الآن رغم أنه ما فيش يعني عندنا هذيك المراكز والكذا، إلا أنه الحمد لله بدأنا يعني
7: صحيح.
6: البداية طيبة. وحتى لو قرأت، حاول أقرأ مثلا عن مثلا لو كانت المشكلة عناد، أقرأ هل ابني وصل إلى هذا الحد؟ إذا طيب أيضا مثل ما قلت لك الفحص، الفحص
7: التشخيصي،
6: التشخيصي يعني ابني ليش ما بيفهمش، ابني ليش ما بيسمعش، افحص هذا الجوانب. في هذا الحالة ممكن بعدين استشير، قد يكون احتاج اخصائي توحد، قد احتاج اخصائي تعديل سلوك، قد احتاج اخصائي تربوي. في هذا الحالة بعدين ابدأ ابحث. والقراءة والبحث والاطلاع هي مفتاح كل علم
7: صحيح.
6: وقبل كل شيء أنا أقول الاحتواء، كلما كنت قريبا من ابنك وكلما كنت فاهم لابنك وشاعر بحاسيسه وإيش يحتاج وأكذا، ما تحتاج أي حد، لكن في حالات فعلا نحتاج إلى مختصين، خاصة الآن مع مشاكل الإنترنت ومشاكل الوسائل التواصل الاجتماعي صحيح. اللي خربت
7: صحيح، فالمعلومات أصبحت والأشياء موجودة متاحة في السيئة وجيدة. ففعلا كما ذكرتي هو في الأساس على الأبوين، إذا ركزوا على هذه المشكلة وركزوا على هذه التصرفات، فعلا لو كان في جانب الوعي مهتمين فيه زي جانب مثلا الأم والأب، إذا اهتموا في جانب تربية الأبناء في البداية كما يهتمون في مراسم الزفاف وغيره، ففعلا هم داخلين على أسرة وتكوين شيء في هذا المجتمع، إما أن يصلحه إما أن يفسده. ففعلا المشكلة السلوكية عواقبها جدا وخيمة، فعلينا أن معنا يوتيوب كما تحدثت التقنية أصبحت متطورة، مرئية مسموعة مقالات. فلو هناك نصيحة واحدة تقدميها خلاصة لهذه الحلقة عن المشكلات السلوكية لكل أب وأم يواجهون مشكلة سلوكية مع طفلهم، فماذا ستكون هذه النصيحة؟ سواء لديه مشكلة أو ليس لديه.
6: والله أهم نصيحة أراها أنه تشخيص المشكلة بحجمها الطبيعي، لا أزيد ولا أنقص، لأنه أنا لما أشوف المشكلة كبيرة بتعب وهي مشكلة بسيطة، ولا أني أشوف المشكلة وأتجاوزها وأتجاوزها إلى أن أسمع يوم من الأيام أن ابني دخل في متاهة أو مشكلة أو شيء لا يعجبني. هذا جانب. والجانب الآخر أقدم نصيحة، وليست نصيحة وإنما أقول إحنا بحاجة إلى بناء أسرة، فالطفل لابد أن يعيش في أسرة هادئة، فلذلك كل الآباء وكل الأمهات اهتموا بهدوء أسركم. الأمر المهم للمختصين في الجانب التربوي ومكتب التربية، لا أدري قدرتهم على هذا الأمر، لكن أقول لابد أن يكون هناك توعية للشباب سواء مكتب التربية والأوقاف، والحمد لله الآن في بداية طيبة في فريق وعي بينزل بوعي في المجال الأسري، لكن أقول فليكون هذا الفريق يعني أكثر وأشمل، ويكون هناك منهج للطلاب من سن تاسع إلى ثالث ثانوي، طلاب وطالبات مدارس البنين ومدارس البنات يدرسوا التربية الأسرية، كيف أنه الابن يهيأ وينشأ أنه يمسك أسرة ويتحمل مسؤولية ويكون أب صحيح. وأيضا البنت نفس الكلام، ولو يضاف منهج بسيط قراءة ولا
7: شيء
6: طلع
7: أساسي
6: ولا بحوثات ولا إضافية تكون كأنشطة في المرحلة الثانوية لتأسيس شاب سيبني أسرة وبنت ستبني أسرة، لنحد من المشاكل السلوكية وكذلك الطلاق.
7: إذن شكرا لك الاستشارية فاطمة الحرازي، عضو مجلس الاستشاري الأسري في اليمن ومرشدة نفسية، فعلا معلومات تثري يعني المعلومات التي كانت لدينا وصححت كثير من المفاهيم وأيضا أوصلتنا لطريقة الحل. شكرا لك.
6: شكرا.
7: إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتدادا لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعا، وبكونها أيضا مصدرا اقتصاديا سياحيا يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
8: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
10: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
11: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الكرام، حان اللقاء وتجدد الوعد. أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في حلقة من واحة المستمع.

صديق المستمع، هناك أناس يملكون أرواحاً نادرة جداً، تجدهم بمظهر متواضع وجميل وبسيط، لكنهم بمحتوى باهظ وراق وينعمون بهدوء النفس. أتدري لماذا صديق المستمع؟ لأنهم يملكون كنز القناعة.

أعزائنا المستمعين، تتحدث كل الدول عن التعليم وأهميته في عملية التنمية الشاملة، ولكن العبرة بالواقع وليس بما يقال في وسائل الإعلام، فقد أصبحت الدول تصنف بناء على مؤشرات موضوعية محددة مرتبطة بالتعليم، وما منيت الدول بالفقر والمرض وانعدام الحرية والعدل إلا عندما أصبح التعليم في ذيل القافلة ولا يمثل أولوية في الحياة. وإذا نظرنا إلى الدول المتقدمة سنجد أن التعليم كان في مقدمة معالم التقدم. كثرت التشخيصات لواقع التعليم، ولكن الأهم من ذلك كله هو الأسئلة الجوهرية: ما هي القرارات المتخذة والمتعلقة بالتعليم؟ ما موازنة التعليم؟ وكم يصرف على الطالب في مرحلة التعليم العام والتعليم الجامعي مقارنة ببقية البلدان؟ ما مدى حب الطلبة للعلم والتعليم؟ إلى أي مدى متطلبات العملية التعليمية متوفرة؟ ما مدى تقدير المجتمع والدولة للمعلم؟ ما هي الحوافز التي تقدم للمعلم؟ وما هي سياسة قبول المعلمين للمهنة؟ ما كفاءة الإدارة المدرسية؟ وهل تقوم المدارس بالتخطيط للتعليم وتقويم أدائها؟ ومدى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب؟ أسئلة كثيرة يصعب الإجابة عنها. كما أن توفر الإدارة الكفء والمعلم الكفء والأنظمة العادلة في مناخ يؤكد على الحرية والكرامة والإنسانية وحقوق الإنسان في الحياة والتعليم والعلاج والحياة الكريمة يصبح ضرورة ملحة.

صديقي المستمع، عندما تسكن في أعماقك الأشياء الجميلة عندها فقط سوف تشرق نفسك بالأمل والتفاؤل، وعندها ستكون شخصاً بشوشاً متفائلاً يبعث الفرح والسرور في نفوس الآخرين. وتذكر صديقي المستمع أنك قادر على جعل أشياء كثيرة أجمل وأفضل.

شخصية إبداعية. غادة أحمد السمان من مواليد 1942، كاتبة وأديبة سورية، ولدت في دمشق لأسرة شامية، ولها صلة قربى بالشاعر السوري نزار قباني. والدها الدكتور أحمد السمان حاصل على شهادة الدكتوراه من السوربون في الاقتصاد السياسي، وكان رئيساً للجامعة السورية ووزيراً للتعليم في سوريا لفترة من الوقت. تأثرت كثيراً بسبب وفاة والدتها وهي صغيرة، وكان والدها محباً للعلم والأدب العالمي ومولعاً بالتراث العربي في الوقت نفسه، وهذا كله منح شخصية غادة الأدبية والإنسانية أبعاداً متعددة ومتنوعة. سرعان ما اصطدمت غادة بقلمها وشخصها بالمجتمع الشامي الدمشقي الذي كان شديد المحافظة إبان نشوئها فيه، وقد أصدرت مجموعتها القصصية الأولى عيناك قدري في العام 1962، واعتبرت يومها واحدة من الكاتبات النسويات اللواتي ظهرن في تلك الفترة مثل كولي ثوري وليلى بعلبكي. ولكن غادة استمرت واستطاعت أن تقدم أدباً مختلفاً ومتميزاً خرجت به من الإطار الضيق لمشاكل المرأة والحركات النسوية إلى آفاق اجتماعية ونفسية وإنسانية. سافرت غادة إلى أوروبا وتنقلت بين معظم العواصم الأوروبية وعملت كمراسلة صحفية، لكنها عمدت أيضاً إلى اكتشاف العالم وصقل شخصيتها الأدبية بالتعرف على مناهل الأدب والثقافة هناك، وظهر ذلك في مجموعتها الثالثة ليلى الغرباء عام 1966 التي أظهرت نضجاً كبيراً في مسيرتها الأدبية، وجعلت كبار النقاد آنذاك مثل محمود أمين العالم يعترفون بها وبتميزها. غادة السمان تعتبر من أهم الكاتبات السوريات في القرن الماضي، شاعرة وروائية وأيضاً صحفية. كتبت ما يقرب من 31 كتاباً، وقد تم ترجمتهم لعشر لغات مختلفة بما فيهم بيروت 75، والتي فازت بجائزة جامعة أركنساس للترجمة العربية. ومما كتبت غادة السمان لم يعد الفراق مخيفاً يوم صار اللقاء موجعاً، هكذا أي هرب ما دامت الأشياء تسكننا وما دمنا حين نرحل، هرباً منها نجد أنفسنا وحيدين معها وجهاً لوجه. وتقول غادة قد يكون ضرورياً أن تكون هناك أسئلة لا جواب كي نستمر في الحياة والكفاح والبحث. عيناك قدري لا أستطيع أن أهرب منهما، وأنا أرسمهما في كل مكان وأرى الأشياء خلالهما. لا تخن حياتك وابتسم فأنت حيّ.

ومن حلو الكلام. صديق المستمع، كل شيء في الحياة يتبدد ويزول إلا النور، فإنه يسعى ليتعرف على جمال الحياة. أوفي بوعودك، فالوفاء من أجمل الصفات التي يتحلى بها الإنسان. عندما تسعى في هذه الحياة من أجل هدف نبيل، عندها فقط تصبح الحياة ذا قيمة ومعنى.

بعد الحريه. السياحة في اليمن. مدن يمنية. محافظة الضالع إحدى المحافظات اليمنية التي تم استحداثها بعد الإعلان عن قيام دولة الوحدة، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 2.4% من إجمالي سكان الجمهورية اليمنية، تقسم إدارياً إلى 9 مديريات. ومدينة الضالع مركز المحافظة. تعد الضالع من المحافظات المتميزة بالزراعة، إذ يعمل معظم سكانها في ممارسة النشاط الزراعي، ومن أهم محاصيلها الزراعية البن، وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن، من أهمها معدن التلك المستخدم في صناعة الورق والطلاء ومستحضرات التجميل ومبيدات الحشرات. بالنسبة للمعالم السياحية في المحافظة فهي متعددة، ومن أهمها حمام دمتة. ومن المدن الأثرية فيها مدينة جوبن المشهورة بقلعتها ومدرستها المنصورية التاريخية التي شيدها الطاهريون. بالنسبة لتضاريس المحافظة متنوعة وتتميز بمناخ معتدل نسبياً خلال أيام السنة. 70% من أراضي محافظة الضالع تابعة لمحافظات إب وتعز والبيضاء، فمديرية جبن من محافظة البيضاء، وأما دمت وقعطبة بالأصل من محافظة إب، والحشا تتبع محافظة تعز. وتقع جنوب العاصمة صنعاء على بعد 245 كيلومتراً. توجد في محافظة الضالع عدد من الصناعات الحرفية، وتقام العديد من الأسواق الشعبية الأسبوعية، أهمها سوق الخميس في مدينة الضالع.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. عيناك أرض لا تخون، والأرض تخنق صوت أقدامه فيصرخ جرحها تحت الرمال، وجدائل الأحلام تزحف خلف موج الليل بحارا تصارعه الجبال، والشوق لؤلؤة تعانق صمت أيامي ويسقط ضوءها خلف الظلال. عيناك بحر النور يحملني إلى زمن نقي القلب مجنون الخيال. عيناك إبحار وعودة غائب، عيناك توبة عابد وقفت تصارع وحدها شبح الضلال. ما زال في قلبي سؤال، كيف انتهت أحلامنا؟ ما زلت أبحث عن عيونك علني ألقاك فيها بالجواب. ما زلت رغم اليأس أعرفها وتعرفني ونحمل في جوانحنا عتاب. لو خانت الدنيا وخان الناس وابتعد الصحاب، عيناك أرض لا تخون، عيناك إيمان وشك حائر، عيناك نهر من جنون. أصدقائنا المستمعين، حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى، لكم منا أطيب التحايا وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: الله على الله على الله.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً.
3: موجز الثالثة عصراً من إذاعة مأرب، إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحباً بكم. صدر أمس القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى الحرب، واشتمل القرار على 29 مادة موزعة على 5 فصول، تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعريف والإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث والرابع إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس أحكاما ختامية، فيما نصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المكلفة باستكمال إجراءات الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي كلية القيادة والأركان القاعة الثانية في محافظة مأرب للإطلاع على سير العملية التعليمية والأكاديمية فيها، وأهنأ الوزير العقيلي منتسبي الدفعة 18 في مستهل محاضرته توجيهية بمناسبة قبولهم لدراسة في الكلية، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والأكاديمية. بحث وزير المالية مروان بن غانم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير اليابان لدى اليمن يوناتشي ناكاشيما تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في بين البلدين الصديقين في جوانب دعم الجهود الحكومية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بدعم وإسناد إقليمي ودولي. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير شركة لونغ شينيغ الصينية للطاقة في مقاطعة خانوخان للعلاقات الدولية سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والشركة بما يسهم في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن. نقش لقاء موسع عقد في مأرب وضم نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله البكري واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات الإدارية والمؤسسية والتشريعية والتمويلية التي تواجهها. ختاما، أتلفت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب أمس الأربعاء نحو 1,000,000 كبسولة من حبوب البرجالين الطبية المخدرة بتركيز 300 ميلي جرام بحضور ممثل عن النيابة العامة بالمحافظة واللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. ختام موجز الثالثة، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة، وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا في حلقات الأمل، في حديث شيق عن الأمل، الأمل الذي به نحيا، الأمل الذي به ننطلق إلى الحياة، الأمل الذي يحدونا فنستهين بإذن الله سبحانه وتعالى به عن كل عوائق الحياة، نستعين به فنتجاوز مشكلاتنا، نستعين بالأمل المنبثق عن الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى فنحل مشكلاتنا وتطمئن نفوسنا وقلوبنا. في هذه الحلقة سأقف وإياكم مع قول الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. حقيقة ذكرها القرآن الكريم تجعل المؤمن قويا وتدفع بالمؤمن إلى الحياة دفعا دون خوف ودون وجل ودون قلق مفرط. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إنه إيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى الذي هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا إيمان بالنسبة للمؤمنين، عقيدة يعتقد بها كل مؤمن، لكننا نريد أن نوضح المفهوم حتى لا يكون أو لا يظل في إطاره السلبي. إن إيماننا بالقدر يدفعنا للعمل ويدفعنا للتفاؤل ويدفعنا للجد والاجتهاد ويدفعنا لأن نراقب الله في سلوكياتنا ويدفعنا إلى أن نوثق صلتنا بالله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا سافرت من مكان إلى آخر وأعددت عدة السفر وقمت بكل ما يلزم، فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يتولى أمرك، فاخرج وقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وثق بأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك فإنه الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إن بدأت في تجارة وشعرت بأن هناك مخاطر للتجارة، ثم اتخذت كل الأسباب التي تحول بينك وبين الخسارة والأخطار، فتوكل على الله سبحانه وتعالى وقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا دخلت في اختبار، في امتحان، فذاكر دروسك وتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تخش من الرسوب، وليكن شعارك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن حدث أمر من الأمور فتقبله بروح طيبة وتوكل على الله سبحانه وتعالى في أمورك واصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمة بأكملها لا يمكن إن اجتمعت أن تضرك بشيء لم يقدره ولم يكتبه الله عليك، وفي المقابل لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم يكتبه الله عليك لا يمكن لها أن تفعل ذلك. فثق بالله وقل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

علم الله السابق لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجبرنا على أعمالنا كما يعتقد البعض، وإنما يجعلنا في ثقة كاملة بأننا نختار أعمالنا بإرادتنا والله قد اطلع عليها مسبقاً، فنحاول أن نعمل الأعمال الطيبة التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها علينا. علم الله السابق لا يجبرنا على أن نعمل شيئاً ليس باختيارنا، فالمجنون إن عمل شيئاً لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فقد صفة الاختيار واختل عقله، فالله تعالى لا يخاطب بالوحي إلا من كان صاحب عقل. نثق بالله سبحانه وتعالى ونسير في هذه الحياة مطمئنين واثقين سعداء. ولذلك هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة آملين بالله سبحانه وتعالى، على الرغم من أنهم سيذهبون إلى مكان يجهلونه ويخشون عاقبة الأمر، لكن شعارهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهاجر أصحابه كذلك إلى المدينة، إلى بلد ليس لهم فيه أرض وليس لهم فيه أقارب إلا القليل، لكن الله سبحانه وتعالى عوضهم عن بلدهم مكة بلداً خيراً منه، فصالحت أحوالهم وأصبحوا في خير مقام إلى جوار إخوانهم الأنصار، وفتحوا الدنيا مشرقها ومغربها بعد أن كانوا محصورين بين جبال مكة، محاصرين مضطهدين، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لهم الدنيا، فكان خروجهم من مكة إلى المدينة واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى بداية طريق كبير قوي سلكوه، فكان لهم مجدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وعزا ونصرا وتمكينا. ولذلك عندما أردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله سلوك من الإنسان يحفظك نتيجة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل أعمالنا التي سنعملها باختيارنا يعلمها الله سبحانه وتعالى مسبقاً، وهذا العلم المطلق هو صفة لله سبحانه وتعالى. المؤمن في هذه الحياة ينطلق إليها بقوة في سلمه وفي حربه، ويعلم أنه في كل موقف لا يصيبه أبداً إلا شيء قد كتبه الله له فلا يخف. أسأل من الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون من ذا الذي يريد إن كنت إلهي

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إذاعة مارب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. حلقة اليوم سنتحدث فيها عن أضرار مياه الصرف الصحي.

مستمعينا، تعتبر الدراسات مياه الصرف الصحي أحد مصادر التلوث المائي وأحد مصادر الخطر، ففضلاً عن احتوائها على كميات هائلة من الميكروبات، فهي تحتوي على المركبات العضوية والكيميائية كالنترات وسوائل التنظيف والزيوت بأنواعها والأدوية والمطهرات. إن تأثير تلك المياه خطير جداً لما تحتويه من مواد خطرة، فالنيتروجين الذائب يتأكسد إلى نترات ويسبب الأمراض للإنسان، حيث يصل أيون النترات والنيتريت مع مياه الري أو الصرف أو تخزينه في بعض النباتات من أنسجتها، وتعرض الإنسان لمثل هذه النترات عبر السلاسل الغذائية يتسبب في فقر الدم عند الأطفال وسرطان البلعوم والمثانة. وأوضحت الدراسات أن التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي تختلف عن التربة الطبيعية لاحتوائها على نسبة عالية من تركيزات الملوثات، فضلا عن الرائحة الكريهة والأنواع المتعددة من البكتيريا التي تنتشر في الهواء والمنظر غير المقبول. في هذه الحلقة سنتحدث عن أضرار مياه الصرف الصحي والأمراض التي تسببها هذه المياه وكيف نتخلص منها. فاصل قصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، وضيفنا في هذه الحلقة البشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا، حياكم الله جميعا.
0: في البداية بشمهندس محمد، حدثنا عن الصرف الصحي وآثاره على البيئة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة أنا أشكركم على هذا البرنامج الرائد الذي هو بيئتنا، الذي يناقش كثيرا من الهموم البيئية التي تعاني منها المحافظة والواقع الحالي. بالنسبة للموضوع اليوم، هو موضوع الصرف الصحي موضوع مهم جدا، ومشاكلها في المحافظة باتت تأرق الجميع، سواء على السلطة المحلية أو على المواطنين والمجتمع المحلي. الصرف الصحي عادة هو عبارة عن ما يكون صرف صحي، في نفس الوقت أنها تصريف المياه العادمة والمياه الحمأة اللي خارجة من المنازل، بتكون صرفها صحي، أي لا يأثر على الإنسان ولا البيئة. فبالتالي نلاحظ في محافظة مأرب وكثير من محافظات الجمهورية اليمنية، بحكم اليمن تعتبر من البلدان النامية، والخدمات والبنى التحتية يعني، وخصوصا بسبب الحرب القائمة المفتعلة من قبل الميليشيا الحوثي، تردت الأوضاع في هذا الجانب ما فيها الصرف الصحي. طيب، محافظة مأرب تختلف كليا عن باقي المحافظات بخصوص خاصة مع النزوح الجماعي بسبب الحرب القائمة، يعني أضافت عبء كبير للمحافظة في هذا الجانب، وأصبحت البيئة نفسها غير قادرة على كثير من استيعاب المخرجات الناتجة من النازحين، سواء من المخلفات الصلبة أو استهلاك المياه الجوفية وإنتاج كميات كبيرة من الصرف الصحي. فبالتالي أصبحت هذه مشكلة كثيرة، كثير ما فكر المحافظة في هذا الجانب على أساس تنشأ محطة الصرف الصحي في محافظة مأرب، كانت مقررة من قبل في فترات سابقة على أنها تكون محطة صرف صحي للمعاصمة المحافظة. طبعا في تلك الفترة لم تكن الكثافة السكانية بنفس الكثافة لليوم، وبالتالي نتجت هذه مشكلة الصرف الصحي، وبالتالي لجأ الناس إلى بخصوص أنها لم تنشأ محطة صرف صحي إلى البيارات، وهذه مشكلة كثيرة جدا. فلما نتحدث عن أضرار الصرف الصحي، هذه أضرار كثيرة جدا. أولا منها أول حاجة الروائح الكريهة بما فيها غاز الميثان، هو عبارة عن الروائح الحمأة هي غاز الميثان. في كثير من الدول في العالم والدول اللي هي مفكرة وعندها استقرار في كل الجوانب تستخدم هذا الغاز لإنتاج الميثان، غاز الميثان وتستخدمه في كثير من الصناعات، بينما كثير في بعض الدول أن هذا الغاز اللي هو مستغل غاز الميثان تنشأ محطات معالجة تشغل نفسها بنفسها، يعني تسموها محطات أوتوماتيكية، يعني من نفس الغاز، يعني استخدام الغاز كوقود ليش لتشغيل محطة الصرف الصحي في هذا الجانب. نعم، فتعرف أن الصرف الصحي في المحافظة عندنا كثير إنشاءات، اعتبر الآن يعني في محطة أخوان في المؤسسة المياه والصرف الصحي عاملين على ذلك بالتعاون مع السلطة المحلية ووزارة المياه والبيئة في هذا الجانب، سوف يرفدوك كثير في هذا الجانب خصوص ما تم الإجراء بخصوص الصرف الصحي. احنا اللي يهمنا في هذا الموضوع هو تلافي الأضرار أو النتائج عن هذا الجانب. في مجال الصرف الصحي، يعتبر الصرف الصحي ومحطة الصرف الصحي لابد لها من عمل دراسة الأثر البيئي، لما لها من أثار على الصحة وعلى البيئة وعلى المجتمع. فمياه الصرف الصحي تحتوي على كثير من المخلفات والمواد الكيميائية الضارة، كذلك الطفيليات، مختلف أنواع الطفيليات كاملة ما فيها المعويات، البكتيريا، المرضية، أشياء كثيرة جدا صعب أن احنا نحصرها في هذه الفترة القصيرة. فتصريف المياه إلى الأودية يعتبر هو الواقع، يعني ما نقول هو الواقع اليوم، لكن أكثر مشكلة لما تختلط هذه المياه بمياه بالمياه السطحية، مياه السيول، حتى أنها تصل الأراضي الزراعية،
0: في عندنا المياه الجوفية.
1: أيوة، لا، المياه الجوفية لما تصلها عن طريق
0: البيارات.
1: بيجي لك هذا الموضوع، احنا نتحدث عن موجود وجودها في الأودية. فتصرف الأودية هو الحاجة سبب انتشار الروائح الكريهة اللي هو غاز الميثان وغيره. الشيء الثاني المنظر الحضاري.
0: فعلا.
1: الشيء الثالث انها تصل الى المناطق الزراعية، وبالتالي تعمل على تلويث التربة، وخصوصا المزروعات اللي هي يسموها الحموزعات، هذه المزروعات الخضروات هذه تأثر عليها بحكم أنها تحتوي على كميات عالية من الطفيليات والبكتيريا.
0: طيب، ما هي الأضرار اللي تسببها على المزروعات؟
1: هي في نعتبر فيها مش أضرار، لأن إحنا نقول أنها تعتبر سماد. مياه الصرف الصحي تعتبر سماد
0: طبيعي.
1: سماد طبيعي في هذا الجانب، نعم، لكن أضرارها الصحية، هو لها فوائد على النبات لكن على الإنسان
0: أضرار صحية.
1: أيوة، لأنها مياه غير معالجة تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا والقولونيات والطفيليات. نعم، كذلك احتوائها على مواد كيميائية ربما تكون هضارة، خاصة أكثر ما تأثر على المياه الجوفية، اللي هي فحصنا عدد من الآبار هنا بالتعاون مع الأخوة في مكتب مؤسسة المياه، فوجدنا نسبة النترات عالية في بعض الخصب في حريب، وجدنا نسبة النترات عالية في محافظة ما في نفس العاصمة المحافظة، يختلف من البير الأخرى نتيجة لوجود البيارات في وكثرتها هنا في المحافظة، لأن تعرف أن المياه الصرف الصحي فيها مواد كيميائية، مياه الصابون الصوابين أيوة كذا الصوابين غيرها مواد كيميائية، معامل التصوير يصبون مخلفات من المياه للبيارات، وبالتالي تكون مختلطة بمواد كيميائية خطيرة.
0: طيب الأضرار الصرف الصحي على صحة الإنسان؟
1: أضرار كثيرة منها، يعني انتشار الأمراض مثل الأمراض هذه الأمراض مثل الكرس، منها أمراض الأطفيليات هذه موجودة، الملاريا أكثر ما تسببها الملاريا، لأنها تكون بيئة مناسبة للطفيلية الملاريا اللي هي البعوض،
0: تجمع البعوض
1: في داخل كذلك الروائح الكريهة، هذه الشيء أكثر ما أضرارها.
0: طيب كيف يتم معالجة أضرار تسربات مياه الصرف الصحي؟
1: كيف يتم معالجتها؟ أول حاجة بالاتخاذ الخطوات السليمة اللازمة، يكون المواطن هو الأساس. لكن للأسف الشديد نحن الحال نلاحظ في كثير من المواطنين يعني يحمل العبء كله على مؤسسة المياه أو على الدولة، وبالتالي هذا غلط كثير. فلاحظ أن أغلب المواطنين لازم يكون المواطن هو الأساس في هذا الجانب، وهو المتفاعل في هذا الجانب، فبالتالي المواطن هو العنصر الأساسي، لأنه هو الخدمات كلها تقدم للمواطن سواء في مجال المياه أو مجال الصرف الصحي. على سبيل المثال في المياه لابد أن يكون هناك ترشيد استهلاك المياه، إذا لم يكن هناك ترشيد فبالتالي أنها تنعكس على الصرف الصحي، كل ما زاد استهلاك المياه كل ما إيش كانت المخرجات من المياه الصرف الصحي كبيرة جدا، وبالتالي أنها تصرف إلى بيارات أو تصرف إلى مياه اللي هي المشروع الطارئ هذا تقريبا الذي عملت على إنشاء مؤسسة بناء رغم تحفظنا على إنشاء المشروع في الآن في كثير من المخالفات فيما يخص الجانب البيئي. إحنا تحدثنا عن الجانب البيئي، كون المشروع لم يعمل دراسة أثر بيئي، تقييم الأثر البيئي، وبالتالي حذرنا من إنشاء من وجود مشاكل بيئية أصبحت اليوم واضحة للعيان في هذا الجانب.
0: طيب باشمهندس، أضرار مياه الصرف الصحي على التربة، كونها دائما غالي تكونها في التربة أساسا، وأيضا أضرارها على المزروعات.
1: حقيقة يعني لا يجازف أو نجازف هذه ونقول هناك أضرار، يعني بحسب المعرفة المتواضعة في هذا الجانب أن الصرف الصحي هو له فائدة على التربة، له فائدة من ناحية أنه يغذي، أنه يحتوي على مخصبات للتربة اللي مؤثرها أثر على التربة، اللي هي بعض المواد الكيميائية العضوية اللي هي لها مثل العناصر الثقيلة منها الزنك والرصاص، ده طبعا مياه الصرف الصحي تحتوي على هذه العناصر، وبالتالي هذه العناصر تنتقل من التربة إلى الغذاء من إلى النبات، ومن النبات تنتقل إلى وين؟ إلى الحيوان، ومن الحيوان إلى الإنسان، وهذا تعتبر ما يسمى انتقال هذه العناصر عن طريق السلسلة الغذائية، فبالتالي تنتقل
0: أو ما تسمى بدورة الحياة.
1: بدورة الحياة نعم.
0: طيب باشمهندس، كيف يمكن للمواطن أن يتجنب مخاطر الصرف الصحي؟
1: أول حاجة يجب على المواطن أن يكون عامل هو الأساس زي ما تحدث سابقا، وأن عليه أن يتجنبها، أن يتبع له اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذا الجانب. أولا نتحدث عن البيارات. البيارات أول حاجة في محافظة مأرب، الكل يعلم أن المياه الجوفية توجد على مستوى تقريبا 45 إلى 40 متر تحت سطح الأرض، فعلى المواطن في هذا الجانب أن يكون حريص وأن يهجم اهتماما هذه المياه الجوفية التي احنا نشرب منها ونستفيد منها في الزراعة ومختلف المجالات الحياة، عدم التعمق في البيارات في هذا الجانب يعني لا تعدى 15 متر، ولو جينا يعني بيئيا وقانونا أنها تمنع البيارات نهائيا. هناك محطات تنشأ للصرف الصحي مثل ما هو موجود في العالم كله، لكن بحكم اليمن وحكم الأوضاع السائدة في البلاد طبعا أغلب الناس يصرف إما إلى الأودية أو إلى استخدام البيارات، لأن هذا هو الواقع الشيء، لأن الدولة لم تستطع أن تقوم فيه، وانشئت محطات الصرف الصحي في كثير من المحافظات، لكن في محافظة مأرب يعني كانت مهمشة جدا في هذا الجانب، وبالتالي يعني لاحظنا خير المحافظة بوجود محافظ سلطان عياد الله يحفظه عمل على وجهد في هذا جهدا كثيرا على إنشاء محطة في محافظة مأرب لاستيعاب مياه الصرف الصحي وتخفيف العبء على مؤسسة المياه وعلى المواطن في نفس الوقت في هذا الجانب. فبالتالي على المواطن أن يكون حريص على الاهتمام أول حاجة بصحته، بحيث أن انتشار هذه أو وجودها بعضهم يصرف بيارات طافحة ما في ذلك، هذه تعتبر مشكلة بيئية خطيرة، منظر غير حضاري داخل الشوارع، الأوساخ، القاذورات، فهذه المواطن هو المسؤول الأول في هذا الجانب، وإحنا نحمل المواطن خاصة أصحاب البيارات الطافحة أنهم لهم المتسبب الأول في الإضرار بالبيئة أولا وبالصحة العامة. بالتالي على كل مواطن أن يعمل على في وجود إن شاء الله قريبا محطة الصرف الصحي مع عملية الشبك بالتواصل مع مكتب مع مؤسسة المياه والصرف الصحي، وإنهاء موضوع البيارات، لأن البيارات هي تعتبر كارثة بيئية على مستوى المحافظة بشكل عام، لأنها نتيجة لكثرة البيارات في محافظة مأرب، وأنا أعتقد أن قد عندنا في محافظة مأرب خاصة عاصمة الحافظة قد عندنا بحيرة من المياه الصرف الصحي
0: فعلا.
1: بحيرة، وبالتالي هذه تنعكس على المياه الجوفية، ومن عبر المياه الجوفية تنتقل عن طريق الآبار إلى الإنسان، وبالتالي تسبب كثير من الأضرار خاصة اللي هي يسموها أمراض المعوية، ما تحتوي، لأن قلنا الصرف الصحي يحتوي على كثير من البكتيريا الضارة من فيها شريشيا كولاي، البكتيريا القولونية، الطفيليات مختلف أنواعها بسبب الأمراض، الإسهالات، التهابات إلى غير ذلك.
0: شكرا جزيلا لك البشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى، وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك فرع مأرب.
5: مرحبا مرحبا.

0: شاركنا الريادة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتناول دورا هاما تلعبه السلطات المحلية في دعم وتنمية ريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط واستشاري في إدارة المشاريع وإدارة السجلات التجارية. أستاذ الكريم، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم،
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم حول السلطات المحلية وما دورها وما التسهيلات التي تمنحها لريادة الأعمال مع أستاذي عاطف الحاشدي. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإذاعتكم الموقرة للاستضافة في مثل هذه العناوين المهمة جدا في محافظة مأرب، حيث تعتبر محافظة مأرب محافظة ناشئة اقتصاديا. توسعت الرقعة التجارية في محافظة مأرب، وانتشرت ريادة الأعمال في المحافظة، وكلما مر عام من الأعوام إلا وظهرت استثمارات جديدة وظهرت فكر وإبداعات لريادي الأعمال. والسلطة المحلية، أنا أتكلم عن السلطة المحلية ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة. كون السلطة المحلية تعتبر الأب أو الموجه لمكاتب السلطة التنفيذية في المحافظة، ومكتب الصناعة والتجارة دوره مهم في هذا الجانب، ونتلقى التوصيات ونتلقى التعليمات من السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات والقيام بالاهتمام بأصحاب المشاريع والمستثمرين وأصحاب ريادي الأعمال.
1: أستاذ الكريم، إذا أتينا نتحدث عن أبرز الأدوار والتوجيهات والتسهيلات التي عملت بها السلطة المحلية في المحافظة لأصحاب المشاريع والرواد لتشجيعهم للخوض في هذا المجال.
2: بالنسبة للأدوار، أدوار مهمة جدا وأدوار كبيرة، بداية باستقطاب المنظمات والجهات المانحة. فالسلطة المحلية معنية بهذا الجانب ومهتمة بهذا الجانب، وتقدم كافة التسهيلات والإجراءات للمنظمات الداعمة لريادي الأعمال، وأيضا تستقبل المنح التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة، وأيضا تقوم السلطة المحلية بالنزولات الميدانية وافتتاح كثير من المشاريع لريادي الأعمال، وتوجه المكاتب في السلطة المحلية، المكاتب التنفيذية، بتسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لتسيير هذه الأنشطة.
1: إذا أتينا للتحدث وإشراك المستمعين في الصورة، لماذا على السلطات المحلية أو السلطة المحلية في المحافظة الاهتمام في ريادة الأعمال والاهتمام بما ينفعهم؟ ما هي المردودات والمنافع للمحافظة أو للدولة من خلال هذا الاهتمام وهذه الأدوار التي تلعبها السلطة المحلية؟
2: السلطة المحلية تهتم بأن تكون محافظة مأرب هي واجهة كل اليمن. الآن مأرب أو محافظة مأرب 25 هي غير مأرب 2015، غير مأرب 2010، غير مأرب 2018، غير مأرب 2020. الآن مأرب نهضة، الآن مأرب بنية تحتية، الآن مأرب التوسع في الأنشطة لريادي الأعمال. السلطة المحلية تهتم بهذا الجانب حتى ترفع من في جانب النمو الاقتصادي، في جانب النمو المهاري والفكري، وأيضا تهتم بكثرة هذه المشاريع لأنها تخفف العبء على السلطة المحلية من حيث تشغيل الأيدي العاملة، من حيث ذهاب البطالة، من حيث تحسن الدخل الفردي. السلطة المحلية معنية بكل ذلك، هذه الهموم تقوم على عاتق السلطة المحلية، وأصحاب ريادي الأعمال إذا لم تهتم بهم السلطة المحلية كونهم شريك في السلطة المحلية، نعم، في التنمية والنمو الاقتصادي.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي أبرز تلك المبادرات والتسهيلات التي أصدرتها وشرعتها السلطة المحلية على المكاتب التنفيذية في المحافظة؟
2: بالنسبة لنا كمكتب الصناعة والتجارة أحد فروع السلطة المحلية، نتلقى التوجيهات بالنزولات الميدانية لأصحاب ريادي الأعمال والمشاريع الصغيرة وإعطائهم التعليمات والتوجيهات لحتى تكون منتجاتهم صحيحة سليمة، تظهر بصورة يعني لائقة وجيدة قد تنافس محليا، ونسعى إلى تطويرها وتحسين جودتها للمنافسة خارجيا. وكذلك توجيهات السلطة المحلية لنا بتسهيل الإجراءات لمنح التراخيص اللازمة، تراخيص التوزيع، تراخيص العمل كالسجل التجاري وغيره، أيضا التراخيص الصناعية، أيضا عندنا أكثر من ترخيص يمنح في هذه الجوانب. فالسلطة معنية بمراقبتنا وأيضا بتوجيهنا إلى أن نقوم بالتسهيلات اللازمة.
1: إذا أتينا للتحدث عن المستثمرين، فأهمية المستثمرين ووجودهم في المحافظة، نرى أن المستثمرين ورواد الأعمال شهد نشاط وتطور في المحافظة. ما هي أبرز الخطوات التي قامت بها السلطة المحلية أو من خلال مكتبكم أو من خلال ما سمعتم لجذب هؤلاء المستثمرين؟
2: السلطة المحلية دائما ما تدعو عبر مكاتبها التنفيذية إلى استمالة المستثمرين واستمالة أصحاب رؤوس الأموال للمحافظة، وتقوم بتقديم التسهيلات أيضا والتطمينات، لأن المستثمر إذا لم يجد ما يطمنه، نعم، ما يطمنه لإقامة مشروعه واستثماره في المكان المخصص، فإنه قد يلجأ إلى البحث عن مكان آخر يجد فيه الطمأنينة ويجد فيه نماء مشروعه واستدامته. فالسلطة المحلية حريصة على دعم المستثمرين بالجانب الأمني، دعم المستثمرين بتسهيل الترخيصات والإجراءات، وأيضا وجدت هناك أراضي ومناطق استثمارية قامت بها السلطة المحلية ومنحتها للمستثمرين، وما وجود شارع البنوك إلا أكبر دليل واضح لتسهيل السلطة المحلية في هذا الجانب فقط.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز المعوقات التي واجهت السلطة المحلية لعمل هذه التسهيلات للمستثمرين أو لرواد الأعمال، ما هي أبرز التحديات والصعاب التي تلقتها السلطة المحلية في خلال هذه التسهيلات التي توفرتها؟
2: ما يواجه السلطة المحلية من معوقات كثيرة جدا. أول عائق هو عدم الاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار الاقتصادي عائق كبير جدا. أيضا من الجانب الأمني، مع أن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتوفير الأمن، إلا أنه ما يزال هناك ما يقلق السلطة المحلية. يعني ما زالت الأوضاع أوضاع حرب، ما زالت الأوضاع أوضاع حصار، ما زالت مارب محاصرة من جميع الأطراف، ما زالت، وهذا يقلق السلطة المحلية. لكن مع هذا تبحث السلطة المحلية دائما عبر إداريي السلطة المحلية ومسؤولي السلطة المحلية، دائما يبحثوا في الحلول الناجحة. وإلى الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفقت السلطة المحلية بقيادة اللواء سلطان الإرادة بجعل محافظة مأرب نموذج تجاري، نموذج استثماري، نموذج اقتصادي للمحافظات. ما يعوق السلطة المحلية أيضا تدهور سعر الصرف، يعني وهذا يعني عائد إلى رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة يعني ما أدري إيش الجوانب التي تجعل سعر الصرف يعني إلى هذه الدرجة غير مستقر، وكل يوم العملة المحلية في تدهور، وهذا يقلق السلطة المحلية بحيث أنها لا تستطيع أن تتحكم بالسلع التجارية، لا تستطيع أن تقدم يعني خدمات المساء يلمسها التاجر والمستهلك البسيط.
1: هل من خلال مكتبكم أو من خلال الرؤية، هل هناك رؤية قامت بها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لعمل رؤية مستقبلية لزيادة عدد المستثمرين وزيادة رواد الأعمال؟
2: قامت السلطة المحلية بعمل خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، وكان مكتب صناعة وتجارة مشارك في هذه الخطة. جميع المكاتب في السلطة المحلية قدمت الخطة الاستراتيجية بالنسبة لمكتب الصناعة والتجارة. قمنا بتقديم خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات. هذه الخطة من خلالها نسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، نسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، نسعى إلى رفع نسبة المعاناة عن المستهلك، لأن في مكتب الصناعة والتجارة ما يهمنا أولا وأخيرا هو المستهلك. والمستهلك يعني يواجه صعوبة في خاصة في سعر الصرف. سعر الصرف أصبح كارثة، أصبح مؤرق، أصبح يعني شيء. لكن مع هذا ما زالت خطتنا الاستراتيجية بإنشاء المشاريع، بجلب المستثمرين. هناك مشاريع إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة عبر الخطط الاستراتيجية التي قدمت إلى السلطة المحلية. ما زالت الآن قيد الدراسة، ما زالت الآن قيد طلب التمويل. هناك مشاريع الآن مولت وستظهر إن شاء الله في القريب العاجل، وهناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن دعم لإقامتها. هناك أشياء الصرف الصحي والأشياء المؤرقة للمواطن، لكن السلطة المحلية ما زالت قائمة وسائرة في إن شاء الله انتشال هذه الأوجاع المواطن، نسميها أوجاع المواطن أو الأشياء التي تؤرق المواطن. والخطة الاستراتيجية ماشية، اللهم أنه ينقصنا بعض الدعم أو الاستقرار الاقتصادي، بحيث إذا كانت المحافظة استطاعت أن تصدر ولو يعني جزء بسيط من ما يستخرج من باطن أرض هذه المحافظة لا عاد بالنفع على المحافظة. لكن تصدير لهذه الأشياء موقف لأسباب سياسية أو غيرها، ما ندري إيش.
1: خير إن شاء الله. إذا أتينا للتحدث عن موضوع الصناعة ودور السلطة المحلية في دعم جانب الصناعة، نرى أن هناك مصانع افتتحت في المحافظة، فما هي أبرز التسهيلات التي ساعدت على إنشاء هذه المصانع وأيضا على تساعد الآخرين لإنشاء مصانع أكثر؟
2: بالنسبة للدور الصناعي في المحافظة ليس بالشكل المطلوب، لكن هناك مصانع تم افتتاحها، وهناك وجدنا تسهيلات كثيرة من السلطة المحلية، بحيث أنها أي مشروع استثماري في الجانب الصناعي السلطة المحلية مستعدة لتقديم أي تسهيلات، بل أن هناك أراضي تم منحها من قبل السلطة المحلية، أراضي أوقاف دولة أو من عقارات الدولة تم منحها لبعض أصحاب المشاريع الصناعية. هناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن حلول لها، مثلا كأن يوجد مجمع صناعي في محافظة المأرب. قدمت كثير من الدراسات لإنشاء مجمع صناعي في المحافظة، ما زالت الدراسة لدى السلطة المحلية وما زالوا يتدارسون الأمر. هناك أكثر من موقع يتم إعداده لإنشاء مجمع صناعي يحوي كل الجوانب الصناعية. أيضا وجد حتى يعني أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب العقارات يعني تم التخاطب معهم من قبل السلطة المحلية، ووجد تسهيل بخفض قيمة الإيجار للأراضي لهذه المشاريع، بل أن هناك من ساهم بإعطاء عقارات ودخل شريك مع أصحاب المصانع. أو فالتسهيلات موجودة، وكل يوم المحافظة في ازدهار، كل يوم المحافظة في تقدم.
1: في ظل وجود رجال الأعمال والمستثمرين وهذه المشاريع التي تكبر وتتوسع، ما هي الآثار الإيجابية التي تؤثر إيجابا على السلطة المحلية أو على المحافظة، وكيف تم استغلال هذا الأثر الإيجابي؟
2: هي ماهيش آثار يعني نقول تؤثر على السلطة المحلية، لكنها تدعم السلطة المحلية، تدعم السلطة المحلية بحيث تبرز دور السلطة المحلية، أيضا تحسن صورة السلطة المحلية، تظهر السلطة المحلية بأنها سلطة ناجحة، يعني خلافا ل أو للمحافظات الأخرى والتي تخضع لضغط الميليشيات أو غيره. فهذه العوائد أو الآثار أو تعود بالإيجاب على السلطة المحلية، بحيث أن تظهر لمن يشاهد أو يطلع على أن السلطة المحلية سهلة، على أن السلطة المحلية ليست بالأمر الصعب بالوصول إليها، فهي أسهل ما يمكن أن تصل إلى مكتب المحافظ، تصل إلى مكتب الوكلاء، وكذلك تجد الوكلاء ومكتب المحافظ يستقبلون أي مستثمر بكل أريحية وبكل ويقدمون ما يستطيعون تقديمه.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز الضمانات التي دائما تتكرر ويحتاجها المستثمر، وساهمت السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية في توفير هذه الضمانات، ما هي أبرز تلك الضمانات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال بتكرار؟
2: بالنسبة للسلطة المحلية لا تطلب الضمانات إلا في حال أنه وجد هناك مثلا مشروع يساهم في البنية التحتية، مثلا كان يأتي مستثمر ليستثمر مثلا في جانب الصرف الصحي، ويأتي بمشروع طويل عريض عنده أبيدياته عنده أولياته عنده، السلطة المحلية تطلب الضمانات لصاحب هذا المشروع بأن يكون عنده مثلا رأس مال، بأن يكون عنده لا يصل إلى نصف المشروع ويتعثر، لا أيوة، أن يكون عنده الآلات والمعدات في هذا الجانب. مثلا إذا كان في أيضا هناك مشاريع كمثلا التي تعطى مثلا للمقاولين كطرقات أو حدائق أو غيرها من هذه الأشياء، ضروري الضمانات ضرورية، وتطلبها السلطة المحلية حرصا على تنفيذ المشاريع وعدم إعاقة المشروع أو الوصول إلى المشروع إلى نصف العمل والتوقف بسبب الآلات والمعدات أو غيرها.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي الرسالة التي نطمن فيها المستثمرين ومن يريد الاستثمار في المحافظة أو رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع، ما هي الإجراءات التي تشجع هذه الفئة تحديدا التي تساهم في تنمية المحافظة؟ لأنه نجد أن هناك في مشاريع تفتح وتفشل، قلة الخبرة أو تخوف أو إلى غيره، فما هي المعالجات التي تمت لتشجيع هؤلاء؟
2: بالنسبة للمشاريع التي تفشل أو تظهر وتفشل، هذه ليست مشاريع، هذه عبارة عن جزئيات مشاريع. المشاريع العملاقة في المحافظة ما زالت قائمة على قدم وساق. بالنسبة للمشاريع التي مثلا فشلت أو أنها مثلا ما استمرت أو تعثرت، هي لأسباب قد تعود للشركاء، قد تعود مثلا وقف التمويل من جانب أو هذه الأشياء، لأن كثير ما تعثرت من هذه المشاريع بعدم ترسيمها الترسيم الصحيح وعدم إثبات الشراكة الفعلية. نحن عندنا في مكتب الصناعة والتجارة واجهنا مثل هذه الأشياء، مثلا هناك أسواق تم فتحها من قبل شركاء وخوفا على ظهور أسماء الشركاء أو هذه الأشياء، يتحايلون ويجعلونها باسم شخص، ويقوم هذا الشخص بالتملك، وعندما يستفيد يأخذ السجل التجاري باسمه الشخصي، يأخذ التراخيص باسمه الشخصي، يتعامل باسمه الشخصي ويضيع الشركاء. يأتي الشركاء لمحاسبته ومطالبته، عند ذلك يتم توقف المشروع. هذا كان سبب مهم، إثبات الشراكة مهم جدا. نحن حريصين في مكتب الصناعة والتجارة على أن نثبت الشراكة، نثبت نسب الشركاء، نثبت رأس مال الشركة، نثبت، هذا شيء مهم جدا. ومن خلالكم أدعو أي مستثمرين أو أي أصحاب رؤوس أموال أو أي أصحاب مشروع على أن يثبتوا شراكاتهم، ونحن في مكتب الصناعة والتجارة يعني حريصين على أن نثبت الشراكة ونعمدها، وعندنا عقود للتأسيس وأنظمة أساسية نثبت فيها الشراكة حتى لا يتعثر المشروع.
1: هل هناك معالجات موجودة في الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لمعالجة مثل هذه الأسباب أو قلة الخبرة أو لتجهيز الشباب للخوض في غمار رحلة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة إلى أن تصبح مشاريع كبرى؟
2: بالنسبة لأصحاب ريادية الأعمال هناك يعني خطط حتى تصبح المشاريع عملاقة، تصبح المشاريع مثلا نحن في مشروع السمسم الآن المنفذ عبر مؤسسة ائتلاف الخير، الآن بدأ مشروع السمسم، كان فكرة صغيرة، كان عبارة عن زراعة سمسم وعمل منتج الزيت. الآن بعد أن تم الدراسة والخوض في هذا المشروع، الآن لنا أكثر من 3 سنوات ونحن في هذا المشروع، الآن أصبح هذا المشروع الصغير سينتج لنا مصانع، ينتج لنا مصنع الحلاوة الطحينية، ينتج لنا مصانع الصابون، ينتج لنا مصانع البودرة، ينتج لنا مصانع السكر، ينتج لنا أكثر من 80 منتج، أكثر من 80 منتج من خلال السمسم. فالمشاريع الصغيرة عندما تتلاقح الأفكار وتحصل على الدعم والتوجيهات والتعليمات تنمو هذه المشاريع بحيث من مشروع صغير. يعني الآن صاحب المعصرة الذي كان مثلا يعصر بالجمل، الآن أصبح يعصر بآلة يعني حديثة، كان ينتج مثلا في اليوم إذا أنتج مثلا 20 لتر أو بهذا الحدود، الآن بإمكانه أن ينتج يعني كمية كبيرة جدا. المشاريع تحتاج بس إلى دراسة، تحتاج بس إلى تلاقح الأفكار، والأمور تمشي إلى خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نختم بها حديثنا لهذه الحلقة.
2: من خلال إذاعتكم أدعو زملائنا في المكاتب السلطة المحلية لتسهيل الإجراءات لريادي الأعمال والمستثمرين، أن نحافظ على أي مستثمر جاء برأس ماله إلى هذه المحافظة وجاء بآلاته ومعداته الصناعية وغيرها إلى هذه المحافظة، نحافظ على هذا المستثمر، نقدم له التسهيلات، نستوعب هذا المستثمر، نستوعب ريادي الأعمال، نحاول أن نجعل كل التسهيلات التي تطمن هؤلاء المستثمرين حتى نجلب مستثمرين آخرين وأصحاب مشاريع آخرين إلى المحافظة. المحافظة متسعة وصدرها يتسع الجميع إن شاء الله.
1: في نهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا موصول لك أستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط في مكتب الصناعة والتجارة، وأيضا شكرا موصول لجميع مستمعينا على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة ويوم جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مهرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث. العرادة يطلع على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي في ختام زيارتها لمأرب. لقاء موسع في مأرب يناقش واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجهها. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات واقعة اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. وطلع فخامة الرئيس من عضو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي والأجهزة المعنية على التقارير الأولية بشأن العملية الإرهابية الجبانة والإجراءات المتخذة لتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسرعة استجابة الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والأجهزة الأمنية والعسكرية والإجراءات العاجلة التي اتخذتها منذ الساعات الأولى للحادثة، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق ومباشرة أعمال التحري وجمع الأدلة. وشدد فخامة الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية ومن يقف وراءها، وأن الأجهزة المختصة ستواصل عملها حتى استكمال التحقيقات وكشف كافة الملابسات المرتبطة بها مع التوجيهات بالرعاية الكاملة لأسرة الفقيد عيضة. ونوه فخامة الرئيس بالمناقب المهنية والوطنية التي تحلى بها الصحفي محمد عيضة خلال مسيرته الصحفية وما عرف عنه من تفان في أداء رسالته الإعلامية وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. كما أشاد فخامة الرئيس بالدور المهني والإعلامي الذي طلعت به شبكة قنوات العربية والحدث على مدى السنوات الماضية في نقل معاناة الشعب اليمني ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسساته الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. وعبر رئيس مجلس القيادة باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الصحفي محمد عيضة وإلى إدارة ومنتسبي قناتي العربية والحدث والأسرة الصحفية والإعلامية اليمنية كافة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المكلفة باستكمال إجراءات الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة. استمع العرادة من نائب وزير المالية هاني وهاب ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار شريحي ووكيل العمليات المصرفية بالبنك المركزي اليمني حسين الدهمشي إلى تقرير مفصل حول نتائج الزيارة واللقاءات الميدانية التي أجرتها اللجنة مع الجهات المالية والإيرادية ذات العلاقة ومستوى التقدم في استكمال الربط الشبكي والإجراءات المتخذة لتعزيز الحوكمة المالية والانضباط النقدي. كما استعرضت اللجنة نتائج نزوله الميداني إلى فرع البنك المركزي اليمني ومكتب المالية ومصلحة الضرائب المحافظة وما تم الوقوف عليه من احتياجات فنية وتقنية وإدارية تسهم في تطوير الأداء المالي وتعزيز كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة، إلى جانب المعالجات والمقترحات الكفيلة بتجاوز التحديات القائمة. وأشاد العرادة بالجهود التي بذلتها اللجنة خلال فترة عملها مؤكدا أهمية استكمال إجراءات الربط الشبكي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والإيرادية بما يخدم توجهات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي بمواصلة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والسلطات المحلية والجهات المختصة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والمخرجات بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبها عبرت اللجنة عن تقديرها للتعاون والتسهيلات التي لمستها من السلطة المحلية والجهات المعنية بمحافظة مأرب، مؤكدة أن نتائج الزيارة ستسهم في الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد. وأعرب نائب وزير المالية هاني وهاب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبا عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة على ما أبداه من اهتمام ومتابعة مباشرة لأعمال اللجنة، وما قدمه من دعم وتوجيهات أسهمت في تذليل الصعوبات وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاز المهام الموكلة إليها بكل كفاءة. وقال وهاب: ندشن اليوم الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب مع المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وبذلك نكون قد أنجزنا أحد أهم متطلبات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأضاف: وبناء على توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، فإن اللجنة أنجزت المهام الموكلة إليها وفقا لما تم تحديده في تلك القرارات. وثمن نائب وزير المالية مستوى التعاون الذي أبدته السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في المحافظة وما قدمته من تسهيلات أسهمت في إنجاز المهمة في الوقت المحدد، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي. من جهته أوضح مدير فرع البنك المركزي بمأرب جمال الكامل أن فرع البنك كان مرتبطا من وقت سابق بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن بشكل فعلي، ولم يتبقى لاستكمال عملية الربط سوى بعض الإجراءات الفنية والتقنية، مؤكدا أن حساب الحكومة الذي كان مفتوحا في مأرب لم ينشأ بصورة عشوائية أو خارج الأطر الرسمية، بل تم فتحه بموجب توجيهات رئاسية. مضيفا أن فرع البنك المركزي خلال تلك الفترة كان يعمل وفق الأنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها في البنك المركزي، حيث كانت جميع الإيرادات تورد إلى الحسابات النظامية وتقفل فيها وفق الإجراءات المتبعة، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد تمثل في وجود حساب حكومي مفتوح بناء على توجيهات رئاسية. وأضاف إن آلية عمل البنك ومكاتب السلطة المحلية كانت ملتزمة بكافة اللوائح والقرارات والقوانين المنظمة لهذا الشأن، ولم يحدث أي خروج أو مخالفات للإجراءات والأنظمة القانونية المعمول بها. نوقش لقاء موسع عقد في مأرب وضم نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري واقع منظمة المجتمع المدني والتحديات الإدارية والمؤسسية والتشريعية والتمويلية التي تواجهها. كما ناقش اللقاء الذي ضم ممثلي منظمات المجتمع المدني جوانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية للارتقاء بواقع المنظمات المؤسسي والتنظيمي والإداري وتعزيز دورها الإنساني والتنموي. وأكد نائب الوزير الجماعي على أهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية والاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والعمل وفق رؤى مؤسسية تسهم في رفع كفاءة التدخلات وتحقيق أثر أكثر استدامة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دعم توجهات الحكومة والعمل المؤسسي وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتطوير آليات العمل بما يضمن جودة الأداء والالتزام بالمعايير الإدارية والتنظيمية. من جانبه أكد الوكيل الباكري على حرص قيادة المحافظة على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتمكينها من القيام بدورها التنموي والإنساني باعتبارها شريكا مهما في خدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التنسيق والتخطيط بما يسهم في توجيه الجهود نحو الأولويات التنموية وتحقيق أثر مستدام. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث. العرادة يطلع على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي في ختام زيارتها لمأرب. لقاء موسع في مأرب يناقش واقع منظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجهها.
ختام نشرة تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عاقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
2: المستمعون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم وطابت بها شذرات تفوهكم. أرحب بكم في الحلقة 12 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم.

المستمعون الأكارم، نطلع عليكم في هذه الحلقة من نافذة المفردة المضاءة والمعاني الوضاءة، ومنها كندرة. الكندرة في مأرب وخاصة مناطق الجبال بضم الكاف وسكون النون وضم الدال تسمية لما يحتذى به أو يلبس في الرجل، بحيث تدرج فيه الرجل إدراجا فيحتويها من المقدم حتى مؤخرة الرجل مغطيا لها، والجمع كنادر. وتكندر يتكندر تكندرا، وتكندارا فهو مكندر ومتكندر، أي لبس الكندرة وهي الحذاء، وكندر رجله ألبسها، وتسمى دواحق أيضا في لهجة مأرب. وهذه التسمية أي الكندرة جاءت من التركية قندرة وقندورة، كما جاء عند الدكتور فنيان بادي عبد الرحيم. وقال الدكتور أحمد عيسى هي كلمة تركية مأخوذة عن اليونانية بمعنى حذاء. ورأي آخر لرشيد عطية يقول أن الكندرة في الأصل نوع من ملابس العرب نقلها العامة إلى الحذاء. وقال المرتضى الزبيدي هو دخيل ليس بعربي. كذلك من المفردات كولا. الكولا بضم الكاف وسكون الواو وفتح اللام هنا في مأرب تعني كل ما ارتفع عن سطح الأرض ويكون أعلاه منبسط، كما تعني الأكمة المنبسطة، والجمع كولات. وهناك مناطق في مأرب تسمى الكولا كما في مديرية الوادي، وهي منطقة رملية مرتفعة تشبه الكولا أو الأكمة في الجبال. وهناك قرى ومناطق في اليمن تسمى بالكولا، وهي عربية فصحى جاءت من كيلة وكيولة. قال ابن منظور الكيول ما أشرف من الأرض تقوم فوقه فتنظر ما يصنع غيرك. وعند الزبيدي قال والأكول النشر من الأرض شبه الجبل، والجمع أكوال، وهو ما يتطابق مع مجيئها في اللهجة، إلا أنها في اللهجة مؤنثة. وفي نوادر الأعراب الأكاول نشوز من الأرض أشباه الجبال.

كذلك من المفردات كوش. التكويش في اللهجة تعني الاستيلاء على الشيء والاستحواذ عليه وأخذه والاختصاص به دون الغير. قال صاحب المحكم: تقول فلان كوش على الحاجة كلها، أي اختص نفسه بها، وهذا الفعل غير موجود في العربية، وهو في السريانية كشا، أي جمع الشيء ولمه وكومه وكوره وركمه. وقال رشيد عطية: أصلها سريانية. كذلك من المفردات كير. الكير بكسر الكاف في مأرب يعنون به المكان الذي يوضع فيه كل ما هو حديدي لتسخينه وتشكيله كما يريد الحداد، ليصنع القدوم والموس والنصال والسحب وغيرها، وهو يستخدم لنفخ الفحم لإشعالها حتى تصير جمرا. وكان قديما أفضل الفحم هو السمر والقرض.

وهو أي الكير أفضل من الوسائل الحديثة في تسخين الحديد وإلانته وتشكيله، والأدوات المصنوعة بالطريقة القديمة أجود وأقوى كون الوسائل الحديثة تعتمد على آلة نفخ كهربائية. ومن الأمثال الشعبية من قارب الكير يحرقه ولا يصاب من غباره، وهو مثل يضرب في مقاربة الشر أو الشرير الذي لا ينال خيره، وهو تشبيه له بالكير، فكل من جلس بجواره فقد تطير شرارة تحرق جسمه أو ثيابه أو يشم ويعاني من غبار رماده الناتج من عملية نفخ الكير. وأفضل الجناب القديمة كانت تصنع من قبل الحدادين من الحديد الهندوان، كانت تشكل من هذا الحديد بعد أن يضعه الحداد في الكانون أي في الكير، ويشب الجمر بالكير ويشكل ذلك بعد أن يحمر الحديد ويصير لينا، ثم يقوم بتبريده بماء خاص لمدة، وذلك لإكسابه صلابة ومتانة. وكان الكير يصنع من الجلد وغيره. والكير اسم كما قال أهل اللغة، قال صاحب قصد السبيل: الكير رق ينفخ فيه الحداد، فارسي معرب. وفي الحديث الوارد في الصحيحين وسنن ابن ماجه ومسند أحمد: المدينة كالكير تنفي خبثها. وقال رشيد عطية: الكير مجمرة الحداد، وهو فارسي معناه القبر. وكير الحديد يكيره تكييرا فهو مكير، والحداد مكير له. وقال المرتضى في تاج العروس: الكير زق ينفخ فيه الحداد، أو جلد غليظ ذو حافات. وكذلك قد يكون مبنيا من الطين، والجمع أكيار وكيرة. ولم يبين أصحاب المعاجم أنه من غير العربي سوى الباحثين المذكورين، وهم يضعونه في عداد فصيح العربية، والصواب أنه فارسي معرب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصديق الصالح والصديق السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو تجد منه ريحة نتنة.

كذلك من المفردات كركب. الكركبة بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الكاف تعني ركم الأشياء ووضعها بشكل عشوائي غير مرتب، كما يطلق على من يتصرف في الأمور بعشوائية وغير عقلانية. كركب الأمور، لعب بها ولم يتصرف بشكل سوي. يقول صاحب المحكم أن كركب أصلها طرطبة، قال: والطرطبة اضطراب الماء في الجوف أو القربة. وتقول فلان تكركب بمعنى تدحرج، وهي أيضا من الكبكبة، كما يرى أحمد عيسى: كب الشيء يكبه وكبكبه قلبه وأكبه على وجهه وكبكبه أي كبه، وفي التنزيل فكبكبوا فيها هم والغاوون. وقال عطية: يقولون كركب الشيء أو تكركب الشيء أي قلبه وشوش نظامه، فانقلب هو وتشوش. قال: وهو محرف عن تكرنب، أما المجرد كركب فهو ممات. قال: ولعل العامة أخذوا اللفظ من حكاية الصوت الناشئ عن القلب والتشويش كما في نظرية الصوت، لأن لهذا الاقتباس نظائر كثيرة في العامية والفصحى، والأصوب أنها من الكبكبة أي كبكب، لأن معانيها في المعاجم تؤدي نفس المعنى في اللهجة، كما جاء في معجم الغني: كبكب الشيء قلب بعضه على بعضه الآخر، وكبكب الأشياء جمعها. فهنا يتضح جليا تطابقها قاموسيا مع معناها في اللهجة، إلا أنها في اللهجة لها استخدامات مجازية.

المستمعون الكرام، كذلك من المفردات كوريك. الكوريك من المفردات الجديدة في لهجة مأرب وغيرها، وكان يقوم مقامها في مأرب المسحاة، ودخلت مع دخول الوسائل الحديثة في البناء والزراعة وهي كالمغرفة، وأصبحت متداولة ومعروفة، وهي غالبا ما تستخدم، أي الكوريك، في عملية الغرف للتراب وغيره وخلط الإسمنت بالنيس. والكوريك تسمية دخيلة في لغة العرب، كما أنها تستخدم في عملية الخبز في الأفران وهي تكون مصنوعة من الخشب. يقول الدكتور أحمد عيسى: والكوريك الخشبة التي يدفع بها الفران الأرغفة ويجذبها بها، وهي كما يرى من الكريب، وهي اسم لخشبة الخباز التي يرغف بها. ويقول الدكتور عبد الرحيم: الكوريك بضم الكاف وإمالة فتحة الراء خشبة يدفع بها الخباز الأرغفة ويجذبها، وهي أداة كالمسحات لحفر الأرض حفرا خفيفا ولنقل التراب. قال: وهي تركية وتعني المسحات والمجداف. وجاءت أيضا هي كذلك في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة، وقال هي تركية، وهو الرأي الراجح، لأن كثير من الكلمات التركية دخلت لهجة اليمن مع دخول الأتراك وأصبحت متداولة في لهجة اليمن بشكل واسع، مثلها مثل الفارسية التي اختلطت بلغة العرب لاختلاطهم بالفرس.

0: الأعزاء المستمعون، هنا نحط رحالنا في حلقة اليوم إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين لكم خالص التحايا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الذكر. وحديثنا اليوم عن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته ومنهجية أهل السنة والجماعة في ذلك. إن من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية العظيمة العلم بكمال الرب الكريم وما يجب له من صفاته العظيمة وأسمائه الكريمة الحسنى الواردة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى بها على نفسه وأثنى عليه بها عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن هذا العلم والإيمان أصل من أصول الدين وركن من أركان التوحيد وأساس من أسس الاعتقاد. ولهذا ندب الله سبحانه عباده وحثهم ورغبهم في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على تعلم أسماء الرب صفاته ومعرفتها معرفة صحيحة سليمة دون ميل بها عن وجهها أو صرف لها عن مقصودها بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز من قائل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتقدم لنا من مثل قوله: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إن هذه الآيات وما ورد في معناها لتدل أوضح دلالة على عظم شأن العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة على وفق ما جاء في النصوص وعلى ضوء ما ورد في الأدلة، فلا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث، إذ أسماء الرب وصفاته توقيفية لا مجال إلى العلم بها ومعرفتها إلا من خلال الوحي وما ورد في الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء به منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. إن وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من أصول الإيمان الراسخة ومن أسسه العظيمة التي لا إيمان إلا بها، فمن جحد شيئا من صفاته سبحانه وتعالى ونفاها وأنكرها فليس بمؤمن، وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات المخلوقين فليس بمؤمن. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. ولهذا فإن مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة يقوم في هذا الباب على أصلين عظيمين وأساسين متينين، هما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته سبحانه بذواتهم، ولا ينفون عنه سبحانه صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب على كل مسلم في هذا الباب العظيم أن يقف مع نصوص الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان، وعليه أن يؤمن بما ورد فيهما، ولا يحرف كلام الله عن مواضعه، ولا يلحد في أسمائه وآياته، ولا يكيف صفاته، ولا يمثل شيئا بشيء من صفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وكذلك رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات هم صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة المتبعين لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه يثبتون ما أثبته رسل الله لربهم من صفات الكمال ونعوت الجلال، كتكليم الله لعباده ومحبته لهم ورحمته بهم وعلوه عليهم واستوائه على عرشه ونحو ذلك مما ورد من نعوت الرب الكريم وصفاته الجليلة. فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمروه كما جاء من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد مشابهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى تعطيل صفات رب البرية، بل وسعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية، ولم يجاوزوها إلى ضلالات بدعية أو أهواء ردية، فحازوا بسبب ذلك الرتب السنية والمنازل العلية في الدنيا وفي الآخرة. رزقنا الله وإياكم حسن اتباعهم والسير على نهجهم وترسم خطاهم، إنه سميع مجيب. والله أسأل أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم، ويرزقنا الفهم الصحيح والعمل الصالح. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فيكو الذكر. فيكو الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز غنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية سلطان العرادة اليوم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود وزارة الدفاع في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى لدى المؤسسين للقوات المسلحة في مختلف المحاور والميادين. شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان اليوم في عمل الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22 وحتى 25 من يونيو الجاري تحت شعار بناء وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. قام وزير الإعلام معمر الأرياني اليوم بزيارة إلى المقر الرئيس لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام بمحافظة مأرب والذي يعمل تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك للاطلاع على سير أعمال المشروع وجهوده الإنسانية في إزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة والتي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما يمثله هذا المشروع من خط دفاع إنساني لحماية المدنيين والحفاظ على الأرواح وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة حياتها الطبيعية. وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم التعميمين الوزاريين المشتركين اللذين تضمنا البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، وذلك في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى اليمن الدكتورة نهى محمود عددا من القضايا المتصلة بتعزيز أنشطة مكافحة الأمراض وتطوير منظمة الترصد الوبائي ومتابعة مخرجات اللقاءات المشتركة مع البنك الدولي. أوصت ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت اليوم بمحافظة مأرب بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة والمصنعة وتكثيف حملات التوعية الوقائية الموجهة لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات، بما يسهم في تحصينهم من آفة المخدرات والحد من انتشارها وآثارها الأمنية والاجتماعية والصحية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
4: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي مستمعين عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على أهمية البلاغ ودوره المحوري في ضبط الجرائم المختلفة ومساعدة الجهات الأمنية على سرعة التحرك وكشف ملابسات القضايا وتحديد مسارها القانوني بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع. كما سنتناول الحملة التفتيشية التي نفذتها شرطة محافظة مأرب وعدد من المحافظات الأخرى للتأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية في المنشآت التجارية والصناعية وإلزامها بالتقيد بالاشتراطات والإجراءات الوقائية في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية. كما نوجه رسالة توعوية مهمة من خلال برنامجنا هذا إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بضرورة الالتزام بوسائل السلامة كمسؤولية وطنية وأخلاقية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

0: أعزائي مستمعين عزيزاتي المستمعات، تعد المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والمجتمع، فلا يمكن لأي مؤسسة أمنية مهما امتلكت من الإمكانات والقدرات أن تؤدي واجبها على الوجه الأمثل دون تعاون المواطنين وإسهامهم الفاعل في حماية مجتمعهم. فالبلاغ ليس مجرد إجراء روتيني أو خطوة شكلية، بقدر ما هو حجر الأساس الذي تنطلق منه عملية كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو الوسيلة التي تمكن الجهات المختصة من التحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات وصون الحقوق العامة والخاصة. إن الجريمة في كثير من الأحيان تبدأ بواقعة قد تبدو بسيطة، لكنها قد تتطور إلى خطر كبير إذا لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب. فسرعة تقديم البلاغ تعد عاملا حاسما في نجاح الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، حيث تساهم في الوصول إلى مسرح الجريمة مبكرا والحفاظ على الأدلة وجمع المعلومات وملاحقة الجناة قبل تمكنهم من الفرار أو إخفاء آثار جرائمهم. ولعل العديد من القضايا الجنائية التي تم كشفها خلال فترات زمنية قصيرة كانت نتيجة بلاغات سريعة ودقيقة من مواطنين أدركوا أهمية دورهم في خدمة المجتمع وحماية أمنه. ففي كثير من الأحيان تكون معلومة واحدة أو اتصال هاتفي بسيط سببا في إحباط جريمة أو القبض على مطلوب أو إنقاذ حياة إنسان، ويشكل البلاغ البداية الرسمية للمسار القانوني لأي قضية تعتمد الجهات المختصة على البلاغ في تسجيل الواقع وفتح ملف القضية ومباشرة إجراءات التحري والتحقيق، ومن خلاله يتم توثيق المعلومات الأولية المتعلقة بالجريمة وتحديد أطرافها وجمع الأدلة والشهادات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. كما أن البلاغ يعد وسيلة مهمة لحماية حقوق الضحايا، لأنه يضمن توثيق الواقع بشكل قانوني ويمنح المتضررين فرصة المطالبة بحقوقهم وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها. فكلما كان البلاغ واضحا ودقيقا ومبكرا ازدادت فرص الوصول إلى نتائج إيجابية في التحقيقات واسترداد الحقوق لأصحابها.
1: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: مستمعين الأعزاء، إن الإبلاغ عن الجرائم لا يقتصر على الجرائم الكبرى فقط، بل يشمل مختلف أنواع الجرائم والمخالفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره. فجرائم السرقة والاحتيال والاعتداءات المختلفة وجرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية وجرائم العنف الأسري وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون، جميعها تستدعي المبادرة إلى الإبلاغ وعدم التهاون أو التردد. ففي عصر التقنية الحديثة أصبحت بعض الجرائم ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من الإبلاغ السريع عنها ضرورة ملحة للحد من آثارها ومنع توسعها. فالجرائم الإلكترونية قد تستهدف الأفراد أو المؤسسات من خلال الابتزاز أو الاحتيال أو سرقة البيانات أو نشر المحتويات الضارة، وكل ذلك يتطلب تعاونا مجتمعيا ووعيا متزايدا بأهمية الإبلاغ وعدم الاستجابة للمجرمين أو الخضوع لتهديداتهم، كما أن البلاغ يساهم في بناء قواعد معلومات تساعد الجهات الأمنية على دراسة الأنماط الإجرامية وتحليلها والتعرف أيضا على المناطق أو الفئات الأكثر تعرضا لبعض الجرائم، مما يمكنها من وضع الخطط الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة قبل وقوعها. فرغم أهمية البلاغ، إلا أن البعض أو بعض الأشخاص قد يترددون في تقديمه لأسباب مختلفة، منها الخوف أو الاعتقاد بأن الأمر لا يستحق أو أن غيرهم سيقوم بالإبلاغ، غير أن هذا التردد قد يؤدي إلى ضياع فرص مهمة لكشف الجرائم أو منع وقوعها، وقد يمنح الجناة وقتا إضافيا للإفلات من الملاحقة القانونية. ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي المجتمعي بأن الإبلاغ عن الجرائم واجب وطني وأخلاقي يسهم في حماية المجتمع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية وما نتج عنها من خسائر مادية كبيرة وأضرار طالت الممتلكات العامة والخاصة، وبرزت الحاجة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بالاشتراطات اللازمة التي تضمن الحد من هذه المخاطر وتقليل آثارها. ومن هذا المنطلق نفذت شرطة محافظة مأرب حملة تفتيشية واسعة استهدفت المنشآت التجارية والصناعية بهدف التأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وإلزام تلك المنشآت بالتقيد بالمعايير والإجراءات المعتمدة التي تسهم في حماية أو التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والسلامة العامة. فالحرائق لا تندلع من فراغ، بل تقف وراءها في كثير من الأحيان أسباب يمكن تجنبها إذا ما تم الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية. فقد يكون السبب تماسا كهربائيا ناتجا عن تمديدات غير مطابقة للمواصفات أو سوء استخدام للأجهزة والمعدات الكهربائية أو تخزين مواد قابلة للاشتعال بطرق غير آمنة أو غياب ربما أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الإطفاء الضرورية. فالالتزام بوسائل السلامة يعد ضرورة ملحة وواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق كل صاحب منشأة أو مشروع تجاري أو صناعي. فوجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام وأجهزة الإنذار المبكر ومخارج الطوارئ الواضحة وخطط الإخلاء المنظمة والتدريب المستمر للعاملين على التعامل مع الحالات الطارئة، كلها عناصر أساسية قد تصنع الفارق بين حادث محدود يمكن السيطرة عليه وكارثة كبيرة يصعب احتواؤها. لقد شهدت بعض المحافظات خلال الفترة الأخيرة عددا من حوادث الحريق التي التهمت مع محال تجارية ومستودعات بل ومصانع ومنشآت خدمية وأدت إلى خسائر مالية كبيرة كان من الممكن الحد منها والتقليل من آثارها لو توفرت وسائل السلامة بالشكل المطلوب. فالدقائق الأولى من اندلاع الحريق هي الأكثر أهمية في عملية المكافحة والسيطرة، فكلما كانت وسائل الإطفاء متوفرة والعاملون مدربين على استخدامها زادت فرص احتواء الحريق قبل توسعه وانتشاره. أما في حال غياب تلك الوسائل فإن النيران قد تمتد بسرعة لتلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمعدات والبضائع وقد تهدد حياة العاملين والمتواجدين في المكان. إن الحملة التفتيشية التي تنفذها شرطة محافظة مأرب وغيرها من المحافظات لا تهدف إلى فرض العقوبات بقدر ما تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والوقاية الالتزام بإجراءاتها، فهي تمثل رسالة واضحة بأن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام وتعاون الجميع، وأن حماية الأرواح والممتلكات تبدأ من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية. إن المنشآت التجارية والصناعية تمثل شريانا مهما للحركة الاقتصادية والتنموية، وهي توفر فرص عمل وتسهم في تلبية احتياجات المجتمع، فالحفاظ عليها يعد مسؤولية جماعية. وعندما تتعرض هذه المنشآت للحرائق فإن الخسائر لا تقتصر على صاحب المنشأة وحده، بل تمتد أثارها إلى العاملين فيها وإلى الاقتصاد المحلي بشكل عام. فإن الالتزام بمتطلبات السلامة يعد استثمارا حقيقيا في حماية المنشأة واستمرارية نشاطها، فتكلفة توفير وسائل الوقاية والسلامة تبقى أقل بكثير من تكلفة الخسائر التي قد تنتج عن حريق واحد قد يدمر سنوات من العمل والجهد والاستثمار. مستمعين الكرام، إن نجاح إجراءات السلامة في أي منشأة يعتمد على وعي أصحاب المنشأة أولا وتعاونهم مع الجهات المختصة وتوفير معدات السلامة والتأكد من صلاحيتها الدائمة للاستخدام وإجراء الصيانة الدورية لها وتحديث أنظمة الوقاية، كما أن تدريب العاملين على كيفية التصرف أثناء حالات الطوارئ يمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة، لأن توفر المعدات وحده

0: لا يكفي إذا لم يكن هناك من يعرف كيفية استخدامها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب. ومن المهم أيضا مستمعين التأكد من عدم إعاقة مخارج الطوارئ أو استخدامها لأغراض التخزين، ووضع لوحات إرشادية واضحة تسهل عمليات الإخلاء عند الحاجة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الخاصة بتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال وفق الإجراءات المعتمدة. إن التوعية بمخاطر الحرائق وسبل الوقاية منها لا تقتصر على المنشآت التجارية والصناعية فحسب، بل تشمل جميع أفراد المجتمع. فثقافة السلامة يجب أن تبدأ من المنزل والمدرسة ومكان العمل، وأن تصبح جزءا من السلوك اليومي للأفراد.
1: كم من شاب ضيع عمره بسبب رفيق سوء؟ لا تترك مستقبلك بيد أناس يريدون تدميرك. اختر صاحبك بعقلك لا بإغراءاته وكلامه. رفيق السوء طريق للهلاك، خذ حذرك. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، عودة إليكم مرة أخرى. حيث تعد السلامة العامة من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والناجحة، فهي السياج الذي يحمي الأرواح والممتلكات والضمانة التي تكفل استمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعيدا عن المخاطر والحوادث التي قد تقع نتيجة الإهمال أو التقصير أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة. لقد شهدت العديد من المدن والمحافظات خلال الفترة الماضية حوادث مؤلمة اندلعت في أسواق ومحال تجارية ومستودعات ومصانع ومنشآت خدمية مختلفة، وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة وأحيانا عن إصابات ووفيات كان من الممكن تجنبها لو تم الالتزام بوسائل السلامة والوقاية بالشكل المطلوب. ففي كثير من الأحيان تبدأ الكارثة بشرارة صغيرة أو تماس كهربائي بسيط أو نتيجة إهمال في تخزين المواد القابلة للاشتعال أو بسبب غياب وسائل الإطفاء المناسبة. لكن هذه الحوادث البسيطة سرعان ما تتحول إلى حرائق كبيرة تلتهم الممتلكات وتخلف وراءها خسائر فادحة وآثارا يصعب تعويضها. ومن هذا البرنامج نوجه رسالة واضحة إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في السلامة هو استثمار في حماية الأرواح وحفظ الممتلكات وضمان استمرار النشاط التجاري دون انقطاع. فوسائل السلامة ليست مجرد معدات توضع داخل المنشأة لإكمال المتطلبات الرسمية، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط السليم للمبنى وتمر بتوفير التجهيزات المناسبة وتنتهي بنشر ثقافة الوعي والالتزام بين العاملين. فالطفايات اليدوية وأجهزة الإنذار المبكر وأنظمة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ ولوحات الإرشاد وصيانة التمديدات الكهربائية جميعها عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، كما أن التأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام بشكل دوري يمثل جزءا مهما من منظومة الوقاية. فإهمال تطبيق إجراءات السلامة لا يهدد صاحب المنشأة وحده، بل يشكل خطرا على العاملين والعملاء والمجتمع بأكمله. فالحرائق قد تمتد إلى المباني المجاورة، وقد تؤثر على حركة الأسواق والطرق والمرافق العامة، وقد تتسبب في خسائر واسعة تتجاوز حدود المنشأة نفسها. فالسلامة مسؤولية الجميع، والوعي بها واجب، والالتزام بها هو الطريق نحو بيئة آمنة ومستقرة تحفظ الأرواح والممتلكات وتجنب المجتمع الكوارث والحوادث.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

العمل الأمني والحملات الأمنية قائمة على قدم وساق، مصممون على تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المحافظة مهما كلفنا من ثمنه.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: صدر ما يلقى كفن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

عفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت الخالق المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: برنامج بالمسند.

منذ أن سيطرت جماعة الحوثي الإرهابية على العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها لم تتوقف عن الغدر بشيوخ القبائل الذين ساندوها في الانقلاب على الدولة وسفك دمائهم دون مبرر. يلاحظ المتابع لجرائم القتل الوحشية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها أن غالبية الضحايا إما شيوخ القبليون أو شخصيات اجتماعية، وعادة ما تكون الجريمة الأبشع هي للشخصية التي كانت من أشد المناصرين للميليشيا والداعمين لمسارتها الدموية والمنخرطين في حروبها ضد اليمنيين منذ انقلابها واجتياحها لصنعاء في سبتمبر 2014. في هذه الحلقة نرصد لأهم تلك الجرائم الموجهة للشخصيات القبلية وكيف تستهدف ميليشيا الإرهاب العنصري الحوثي حلفائها وأدواتها القبلية بشكل ممنهج ومستمر. مرحبا بكم. برنامج بالمسند.

0: في الفترة من مارس 2020 إلى فبراير 2021 رصدت الثورة نت مقتل 12 شيخا قبليا على يد ميليشيات الحوثي. ما تم رصده من تلك الجرائم ليس إلا البعض مما أثار غضب المجتمع أو تجاوز حالة التعتيم التي تفرضها الميليشيا بمناطق سيطرتها ووصل إلى الإعلام. ناهيك عن جرائم التصفيات الغامضة التي تنفذها أجهزتها الأمنية المعقدة ومنها ما يحدث في الجبهات. ولم يختلف الحال في 2020 كثيراً عما تعرض له شيوخ القبائل على يد الميليشيا الحوثية خلال العام 2019، حيث تم رصد قيام ميليشيا الحوثي بتصفية واختطاف ومداهمة وتدمير منازل 22 من مشائخ القبائل، منها 12 جريمة تصفية وخمس عمليات اختطاف وثلاث حالات تفجير منازل ومداهمة منزلين، وغالبية هؤلاء الضحايا كانوا من أشد المساندين لانقلاب الميليشيا وحربها ضد اليمنيين، لتكون بمثابة الحصاد أو الحصاد المر لهذه الأخطاء الفادحة والقاتلة. دأبت ميليشيا الحوثي على إذلال شيوخ القبائل أمام أبناء قبائلها، وذلك باقتحام القرية أو الحي الذي يسكنونه بعدد من الأطقم التي تحمل على متنها عشرات المسلحين، ومن ثم مداهمة منزل الشيخ وإهانته وقتله أمام أطفاله ونسائه، وأحياناً يقومون باختطاف أشخاص من أقاربه. في مارس 2020 أقدم مسلحون على مداهمة منزل شيخ منطقة بيت بوس أكرم حيدرة الكائن في الحي ذاته، قاموا بقتله أمام أسرته. ينتمي الشيخ حيدرة إلى قبيلة بني مطر ويعد واحدا من وجهائها البارزين. في أكتوبر 2020 أقدم مسلحون من ميليشيا الحوثي على اقتحام منزل الشيخ غانم الهتار بمديرية السياني جنوبي إب، قاموا بقتله أمام أسرته واختطاف جثته واختطاف شخصين من أسرته. في محافظة صعدة شنت ميليشيا الحوثي في ديسمبر 2020 هجوما مسلحا على قبيلة بني خولي التابعة لمديرية منبه الحدودية، فرضت حصارا مطبقا على القبيلة من كل الجهات قبل أن تقوم بقتل شيخ القبيلة سلمان مانع الجلحوي وآخرين من أبناء قبيلته، ومن ثم تفجير عدد من المنازل في المنطقة ونهب الممتلكات الخاصة. في 21 فبراير 2021 أقدم مسلحون حوثيون بقيادة القيادة الحوثي المدعو أبو خالد الراعي على اقتحام منزل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان في صنعاء، قاموا بقتله مع ثلاثة من أولاده وشقيقته وأصابوا زوجته بجروح خطيرة. كان لافتا في 2020 حدوث جرائم غدر تعرض لها مشايخ قبليون أثناء قيامهم بدور الوساطة لحلحلة مشاكل وقضايا بين قبائلهم، انتهت إما بمقتل أولئك المشايخ أو قتل ذويهم ضمن مساعي الميليشيا لإفشال مساعي السلام وتثبيت حالة الفوضى والانفلات الأمني. في إبريل 2020 تم تصفية الشيخ القبلي حميد راجح أحد مشايخ منطقة الأهنوم بمحافظة عمران في عملية استهداف غادرة أثناء قيامه بمساعي صلح بين متخاصمين على قطعة أرض بمنطقة جدر شمال صنعاء. في يوليو 2020 قتل الشيخ القبلي البارز صالح أحمد صالح فقعس أحد أبرز مشايخ الحدا أثناء محاولته إيقاف حرب مسلحة اندلعت بين قبيلته كومان سنامة وقبيلة سبلة بني بخيت بمديرية الحدا، حيث تجددت هذه الحرب رغم أن القبيلتين كانتا في صلح مضى على توقيعه وتنفيذه 4 سنوات. يؤكد أهالي المنطقة أن ميليشيا الحوثي هي من أشعلت هذه الحرب بقيادة القيادة الحوثي المدعو أحمد الشرفي الذي عينته الميليشيا مديرا لأمن ذمار، والقيادي المدعو أبو علي المتوكل وهو الذي عينته الميليشيا مديرا لأمن مديرية الحدا، واللذان لم يتركا أي فرصة لجهود السلام ضمن مساعي الميليشيا لإذكاء الفتن بين القبائل لإضعافها والتخلص من رموزها. في ديسمبر 2020 قتل الشيخ صفوان الشغدري نجل الشيخ عبد اللطيف الشغدري شيخ مخلاف زبيد وأحد كبار مشايخ عنس البارزين أثناء قيادته وساطة بين أسرة آل المصري بمديرية عنس لإصلاح ذات البين وحل بعض القضايا القبلية، الأمر الذي أغضب الميليشيا الحوثية ودفعها لافتعال مشاكل أثناء الوساطة انتهت بمقتل الشيخ صفوان برصاصة اخترقت رأسه. في سبتمبر 2020 أقدم 10 مسلحين من ميليشيا الحوثي على قتل الشيخ القبلي نجيب قائد ناصر الريمي في منطقة الصير عزلة بلاد الريمي بمديرية عتمة بمحافظة دمار بأكثر من 100 رصاصة في الرأس والرقبة والأرجل والأكتاف. وفي نوفمبر 2020 تعرض الشيخ حميد طوفيان أحد الوجاهات القبلية بمحافظة حجة لإطلاق نار من قبل مسلح حوثي يعمل مرافقاً للمشرف الأمني الحوثي على محافظة حجة، مما أدى إلى إصابته بست رصاصات في رأسه وصدره، فارق على إثرها الحياة. مطلع ديسمبر 2020 قتل الشيخ يحيى علي محمد القاسم إثر انفجار عبة ناسفة زرعت في سيارة كان يستقلها أمام المستشفى الكندي وسط مدينة إب. حدثت هذه الجريمة على بعد أمتار من نقطة أمنية لميليشيا الحوثي غادرها أفرادها قبل الانفجار بلحظات. الميليشيا تحرص على وضع نهاية مأساوية للمشائخ الذين خدموها أكثر وأخلصوا لها في بداية انقلابها على الدولة، وعادة ما ينفذ هذه العمليات الإجرامية ما يسمى بجهاز الأمن الوقائي، وهي المنظومة الأمنية المستوحاة من الأذرع الإيرانية في المنطقة. تعتبر ميليشيا الحوثي شيوخ القبائل الذين ساندوها وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل مشروعها خطرا عليها، فمهما بلغت تضحياتهم فهؤلاء المشايخ لا يؤمنون بمعتقداتها الفكرية ولا ينتمون لها سلاليا. وأحدث مثال على ذلك ما تعرض له الشيخ مصلح الوروري أحد أبرز مشايخ قبيلة عذر ومن أبرز الشخصيات الاجتماعية على مستوى محافظة عمران، من تصفية على يد جهاز الأمن الوقائي في مسقط رأسه بمنطقة ذو غيثان مطلع فبراير 2021، وقتل إلى جانبه خلال الكمين نجله يوسف وأحد مرافقيه. ويعد الوروري واحدا من أبرز الوجهاء الذين ناصروا الميليشيا الحوثية وسهلوا لها اجتياح محافظة عمران عام 2013، وقاتل في صفوفها بعدة جبهات قبل أن تنشب خلافات بينه وبين قيادات حوثية بلغت ذروتها عام 2019. عقب ذلك أقدمت الميليشيا على قتل أخيه الشيخ سلطان الوروري بطريقة غادرة، حيث استدرجه مسلحون من منزله وقتلوه خارجه ورموا بجثته بعد أن سلبوا سلاح وجذبيته. في 23 من فبراير 2021 تعرض الشيخ القبلي والقيادي المؤتمري مهلهل أحمد حسن ضبعان لإطلاق نار كثيف في طريق المطار شمال صنعاء، ما أدى إلى مقتله على الفور. ويعد ضبعان أحد مشايخ بيت ضبعان وممن ساندوا الميليشيا الحوثية لاقتحام العاصمة صنعاء، عينته لاحقا مشرفا أمنيا في مديرية الشعوب. ميليشيا الحوثي نفذت وتنفذ عملية استهداف ممنهجة ضد شيوخ القبائل والوجهات الاجتماعية في مناطق سيطرتها، ألغت فاعليتهم وأدوارهم المجتمعية وجعلتهم تحت الإقامة الجبرية بهدف إذلالهم وإخضاعهم لسلطتها التامة وجعلهم وقودا لحربها ضد اليمنيين، ولا تتورع في التخلص منهم بسهولة في حال استغنت عن خدماتهم وسلطتهم. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.

الفاشية. ماذا نعني بالفاشية؟ ببساطة هي تيار سياسي وفكري من أقصى اليمين، ظهر في أوروبا في العقد الثاني من القرن العشرين، له نزعة قومية عنصرية تمجد الدولة إلى حد التقديس، ويرفض نموذج الدولة الذي ساد أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر القائم على الليبرالية التقليدية والديمقراطية البرلمانية التعددية. تعود أصول الفاشية إلى التحولات الكبرى التي عرفتها أوروبا في القرن التاسع عشر مع رسوخ فكرة الدولة الوطنية وبلوغ الحقبة الاستعمارية مراحلها الأخيرة، بيد أن الشرخ الكبير الذي أحدثته الحرب العالمية الأولى داخل الأسرة الأوروبية وتقسيمها إلى منهزم ومنتصر، ثم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أعقبت الحرب، أدت إلى تغول النزعات القومية المجروحة بمرارة الهزيمة والطامحة إلى استعادة بعض من الكرامة الوطنية الضائعة. تميزت الفاشيات الأوروبية فيما بينها نتيجة السياقات الوطنية المحلية التي أنتجت كل واحدة منها، ومع ذلك فإن لها خصائص مشتركة، أبرزها رفض الديمقراطية البرلمانية والتعددية السياسية وتعويضها بنظام شمولي استبدادي يشكل رئيس الدولة نواته الصلبة ومصدر السلطات فيه، حيث تعطي الفاشية السلطة التنفيذية أفضلية كبيرة على حساب بقية السلطات الأخرى. وتقوم الأيديولوجية الفاشية على تبجيل هيبة الدولة والقائد والتركيز على التعصب للوطن، كما ألغت الفاشية الحرية الاقتصادية ورفضت حقيقة أن المجتمع مكون من طبقات متباينة، وبناء على ذلك رفضت الفاشية التنظيم النقابي وعوضته بهياكل تنظيمية تضم العمال وأرباب العمل، كما أنها تسوق فكرة وجود عدو خارجي وداخلي ليكون ذلك حافزا على تحقيق الوحدة الوطنية. وقد كانت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية أشهر نموذجين لهذا الفكر الاستبدادي. تعود جذور الفاشية الإيطالية إلى حرب الوحدة التي انتهت عام 1870 بضم العاصمة روما، ومع اكتمال الوحدة الترابية برز إشكال هوية حاد أججه التباين الكبير بين سكان إيطاليا اجتماعيا واقتصاديا وعرقيا. استغل بينيتو موسوليني الوضع وأسس جماعة متشددة في ميلانو عرفت بالفاشية، تصاعد نفوذها فأصبحت حركة سياسية منظمة استطاعت إيصاله إلى البرلمان عام 1921، ثم شكل فرقا مسلحة من المحاربين القدامى سميت سكواديريستي لإرهاب الاشتراكيين والشيوعيين. وفي عام 1922 صعد حملته وبدأ تنظيم مظاهرات كبرى شارك فيها آلاف من أصحاب القمصان السود، وهو شعار الفاشيين الإيطاليين في رحلة للزحف، رافعا شعار إما أن تعطى لنا الحكومة أو سنأخذ حقنا بالمسير إلى روما. وتوجه ما يقارب 14,000 فاشي إلى روما بالقطارات والحافلات، فناشد رئيس الوزراء الملك أن يعلن حالة الطوارئ، لكن الملك رفض ذلك. وفي أعقاب موجات عنف وفوضى كلف موسوليني بتشكيل الحكومة، وبعد الوصول إلى السلطة ألغى موسوليني الأحزاب والمنظمات النقابية ومنع كل نشاط لغير الفاشيين وقمع كل خصومه ونصب نفسه القائد الأوحد. وعلى صعيد السياسة الخارجية نهج موسوليني سياسة عدوانية تقوم على المغامرة إذا احتل أثيوبيا ودعم الجنرال فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية. لقد دعم موسوليني بسخاء واحدة من أبرز نماذج الفاشية وهي النازية الألمانية في معركتها للوصول إلى الحكم، وربط صلات وثيقة بها وتحفز لدعمها في بواكير الحرب العالمية الثانية التي خسرها الحليفان، لتسقط الفاشية مع دخول قوات الحلفاء روما عام 1943 وألقي القبض على موسوليني وأعدم. تتحد جميع نماذج الأنظمة الفاشية في طابعها القومي العنصري والاستبدادي الرافض للتعددية والديمقراطية وإلغاء الحريات السياسية والنقابية وحرية التنظيم خارج الأطر التي تضعها وتراقبها.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث. عضو مجلس القيادة العرادة يستقبل وزير الدفاع ويترأس اجتماع موسع لقيادة الوزارة والقوات المسلحة. ندوة في مأرب توصي بتعزيز مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات واقعة اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. واطلع فخامة الرئيس من عضو مجلس القيادة محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبش والأجهزة المعنية على التقارير الأولية بشأن العملية الإرهابية الجبانة والإجراءات المتخذة لتعاقب الجنات وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسرعة استجابة الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والأجهزة الأمنية والعسكرية والإجراءات العاجلة التي اتخذتها منذ الساعات الأولى للحادثة، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق ومباشرة أعمال التحري وجمع الأدلة. وشدد فخامة الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية ومن يقف وراءها، وأن الأجهزة المختصة ستواصل عملها حتى استكمال التحقيقات وكشف كافة الملابسات المرتبطة بها مع التوجيهات بالرعاية الكاملة لأسرة الفقيد عيضة. ونوه فخامة الرئيس بالمناقب المهنية والوطنية التي تحلى بها الصحفي محمد عيضة خلال مسيرته الصحفية وما عرف عنه من تفان في أداء رسالته الإعلامية وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. كما أشاد فخامة الرئيس بالدور المهني والإعلامي الذي طلعت به شبكة قنوات العربية والحدث على مدى السنوات الماضية في نقل معاناة الشعب اليمني ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. وعبر رئيس مجلس القيادة باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الصحفي محمد عيضة وإلى إدارة ومنتسبي قناتي العربية والحدث والأسرة الصحفية والإعلامية اليمنية كافة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية سلطان العرادة اليوم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود وزارة الدفاع في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي للقوات المسلحة في مختلف المحاور والميادين. وعقب اللقاء ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا عسكريا موسعا ضم قيادة وزارة الدفاع وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وعددا من القادة العسكريين لمناقشة التطورات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية وسبل معالجتها. واستمع العرادة خلال الاجتماع إلى إحاطات حول سير العمل في مختلف الهيئات والدوائر العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والإسناد اللوجستي، إضافة إلى الخطط الرامية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الوحدة العسكرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الوطنية المنوطة بها. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية مواصلة العمل على رفع مستوى الانضباط والجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية. كما شدد العرادة على ضرورة مضاعفة الجهود في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتطوير الأداء الإداري والفني بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره، مؤكدا دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية للقوات المسلحة لكافة
الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة وتمكينها من أداء واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار. من جانبه عبر وزير الدفاع عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمتابعة أوضاع القوات المسلحة في كافة المجالات، معربا عن شكره للجهود التي يقوم بها عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة في سبيل تعزيز الجاهزية ودعم المؤسسة العسكرية، مؤكدا مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بما يخدم أمن الوطن واستقراره ويحافظ على مصالحه العليا. وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم التعميمين الوزاريين المشتركين اللذين تضمنا البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة وذلك في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري. وقال وزير الخدمة المدنية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن التعميم الوزاري المشترك رقم 1 نص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 حتى 2025 وفقا للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين ومعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الجانب. وأضاف إن التعميم الوزاري المشترك رقم 2 تضمن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة استنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقم 14 ورقم 18 وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين. وأكد الوزير العولقي أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين استنادا إلى سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية على أن يصدر تعميم خاص بذلك في وقت لاحق بما يكفل استكمال الحقوق الوظيفية ومعالجة أوضاعهم وفقا للأطر القانونية المنظمة. وجدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات دعوته لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ورفع الكشوفات المعتمدة وفقا للضوابط المحددة بما يضمن سرعة التنفيذ والصرف وفق الآليات المعتمدة. أوصت ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت اليوم بمحافظة مأرب بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة والمصنعة وتكثيف حملات التوعية الوقائية الموجهة لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات بما يسهم في تحصينهم من آفة المخدرات والحد من آثارها الأمنية والاجتماعية والصحية. ودعت الندوة التي نظمتها فروع إدارات مكافحة المخدرات في محافظات مأرب والجوف وحجة بالشراكة مع المركز القومي للدراسات الاستراتيجية تحت شعار معا نحو وطن خال من المخدرات إلى تبني مقاربة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تقوم على تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. وشددت على أهمية تعزيز دور الأسرة ووسائل الإعلام في التوعية والوقاية وتطوير برامج العلاج والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمتعافين وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة شبكات التهريب والترويج والتصدي لأساليب الاستهداف الحديثة بما في ذلك الترويج عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أن تفشي هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة يستدعي مضاعفة جهود المكافحة الأمنية والوقائية وتكثيف برامج التوعية والتثقيف المجتمعي على مدار العام للحد من انتشارها وحماية المجتمع من آثارها السلبية إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلامية في الوقاية منها، مؤكدا أن مواجهة المخدرات كمسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع. من جانبه أوضح مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية لحماية الإنسان وصون المجتمع من خطر يهدد القيم والأمن والاستقرار، مؤكدا أن الوقاية والتوعية تعدان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة إلى جانب توفير الرعاية والتأهيل للمتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع.
المجتمع، داعين المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات باعتبار ذلك واجبا وطنيا يسهم في حماية الأجهال. بدوره أوضح رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الحميد عامر أن تنظيم الندوة يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة المخدرات التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والقيم الأخلاقية، مؤكدا ضرورة تطوير آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية للحد من انتشار الظاهرة وتجفيف منابعها. وكانت الندوة التي حضرها وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي ووكيلي محافظتي الجوف وحجة قد استعرضت 3 أوراق عمل. تناولت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور ناجي ثوابة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لظاهرة المخدرات، فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على أهمية الشراكة بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المجتمع من آفة المخدرات. كما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن نجيب الناصر ظاهرة المخدرات من منظور قانوني ودور الوعي المجتمعي في مكافحتها. بهذا الخبر تكون نشرتنا قد انتهت، وأعود مستمعينا لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث. عضو مجلس القيادة الأرادة يستقبل وزير الدفاع ويترأس اجتماعا موسعا لقيادة الوزارة والقوات المسلحة. ندوة في مأرب توصي بتعزيز مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: أثير المساء. أثير المساء،
3: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
4: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
3: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
4: أثير المساء،
3: برنامج ثقافي متنوع،
4: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
3: إعداد مبخوت السيفي،
4: تقديم رحمة عبد الله،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
5: مساء الخير ومساء الوفاء الذي لا يغيب لكل الأرواح التي تلاحق الجمال في كل مكان. أهلا بكم في ليلة جديدة من أثير المساء. مستمعينا الكرام، الليلة رحلتنا تأخذنا إلى رحاب الحكمة، ومنها إلى مآثر العمارة والفكر في بيت الحكمة البغدادي، وسنقف عند شموخ الرجال في إسبرطة لنختم بفيض من درر الكلام. كونوا معنا فالأثير يتسع لكل جميل.

أقوال مأثورة. مستمعينا، الحكمة ليست مجرد كلمات تقرأ، بل هي خلاصة تجارب أضاءت دروب السابقين. في أقوال مأثورة الليلة نقتطف لكم باقة من تجارب الحكماء في النفس والصحبة واللعب بقواعد الحياة. قال لقمان الحكيم: من يحب المرى يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم. وقال أبو جعفر المنصور: لكي تكون صادقا في تقييم نفسك، قم بمحاسبتها كأنك شخص آخر، حاول أن تحصي ما لها وما عليها. أما ابن خلدون فقال: من ساوى بين عدوه وصديقه في القرب والرفعة لم يزد على أن زهد الناس في مودته، وسهل عليهم عداوته، ومكن عدوه من مقاتله، وأفسد صديقه عليه، وألحقه بجملة أعدائه. وقال حكيم العرب أكثم بن صفي: جار الرجل الجواد كمجاور البحر لا يخاف العطش. وقال أفلاطون أشهر فلاسفة اليونان: عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولا، ثم تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. مستمعينا، هل جربتم يوما أن يخذلكم الإلهام وتجمد قرائحكم عن البوح؟ في لفتة الليلة نتأمل كيف كان الشعراء يروضون العزلة لاستحضار المعاني. يروى أن الشاعر الأبيرد الرياحي كان إذا استعصت عليه القصيدة أخذ عصاه وانحدر في الوادي يهمهم بالشعر حتى يتدفق. وكذلك الفرزدق أيضا كان إذا نادى المنادي لصلاة الفجر أخذ زمام ناقته وقصد جبل الريان فيجيش صدره بالمعاني. قد يظن البعض أن الإبداع محض صدفة، لكنه في الحقيقة سعي دؤوب. وكما يشير برنامج تأملات، فإن للأدب وظيفة نفسية كبرى، فهو القارب الذي يحملنا لنعبر به من ضجيج الانفعالات إلى مرفأ الراحة والسكينة.

دقائق معرفية. مستمعينا الكرام، يعد بيت الحكمة في بغداد أحد أعظم رموز الازدهار العلمي في التاريخ الإسلامي، ومثالا فريدا على التلاقح الحضاري. لم يكن مجرد مكتبة، بل كان مؤسسة علمية كبرى نشأت بذورها الأولى مع الخلفاء الأمويين. لكن بيت الحكمة كمؤسسة شبه بنقلها إلى العربية، موفرا للعلماء والمترجمين كل سبل الدعم. لم يقتصر دور البيت على الترجمة فحسب، بل شمل التأليف في التاريخ والأدب والعلوم ليغدو مركزا إشعاعيا للعالم أجمع. ومع مرور الزمن انتقلت فكرة دور العلم والمكتبة العامة لتنتشر في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، لتصبح تلك الدور منارات للفكر، وقفا على طلاب العلم والباحثين، فاتحة أبوابها لكل من ينشد المعرفة.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. في قصة وعبرة الليلة نعود إلى زمن رجال لم تعرف قلوبهم معنى الخوف. تقول الرواية إن فيليب المقدوني الملك الذي طمح لامتلاك العالم أرسل برسالة تهديد واضحة إلى مدينة إسبرطة اليونانية يقول فيها: إذا لم تسلموا لي سأغزوكم وأحرق عقولكم وأحطم بيوتكم وأسبي نساءكم وأمحو مدينتكم من الوجود. انتظر فيليب الخضوع، لكن الإسبرطيين وهم سكان إسبرطة في منطقة لاكونيا الذين اشتهروا بكونهم أقوى محاربي اليونان وبنظامهم العسكري الصارم الذي يربي الرجال على الانضباط والقتال وباعتزازهم بأنفسهم لدرجة أنهم لم يحصنوا مدينتهم لأنهم يؤمنون أن رجالهم هم أسوارهم، ردوا على تهديده بكلمة واحدة فقط: إذا. ومعنى ردهم بكلمة إذا كان يحمل دلالة تحد قوية ومختصرة كذلك، ما يعرف بالرد اللاكوني، فهم يقصدون إذا

استطعت فعل ذلك، وإذا قدر لك أن تهزمنا فنحن بانتظارك. وهو رد يقلل من شأن تهديداته ويؤكد أنهم لن يستسلموا مهما كان حجم القوة الموجهة ضدهم. العبرة من القصة مستمعينا هي أن القوة لا تكمن دائما في كثرة العدة والعتاد، بل في صلابة الموقف وثبات المبدأ أمام التهديدات. فقد استطاع الإسبرطيون بكلمتهم الموجزة أن يختصروا تاريخا من العزة والإنفة في وجه طغيان القوة.

قالوا ومضوا. ننتقل إلى فقرة قالوا ومضوا لنقف عند مثل عربي شهير ارتبط بلحظة صفاء نادرة في حياة الشعراء. يقول العرب: خلا لك الجو فابيضي واصفري. هذا المثل يعود للشاعر الجاهلي طرف بن العبد الذي كان في سفر مع عمه، حاول صيد طيور القنبرة بفخ نصبه لها طوال اليوم دون جدوى، وعندما رحل الصياد عادت الطيور لتأكل بأمان، فقال لها طرف أبياته التي خلدت هذه اللحظة. أما عن دلالة هذا المثل فهو يضرب لمن انفسح له المجال أخيرا وغاب عنه الرقيب أو المنافس ليفعل ما يشاء دون خوف.

0: درر الكلام. وصلنا إلى المحطة الأخيرة، حيث نغسل أرواحنا بجمال الكلمة وعمق المعنى في درر الكلام. نقتبس من عمارة بن عقيل أبيات تفيض بصدق المشاعر. قال عمارة بن عقيل: تبدي لك العين ما في نفس صاحبها من الشناءة والود الذي كان. إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في القلب كتمانا. وعين ذي الود لا تنفك مقبلة، ترى لها محجرا بشا وإنسانا. والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. إذن مستمعينا، بهذه الأبيات نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئاً ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير، ونترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خالص تحية من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
0: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية وتقدم البرامج

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل.

0: تشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
2: منى أبو إصبع،
1: محمد عقيل،
3: تسليم حميد،
4: رحمة عبد الله،
1: وينفذها لكم محمد فرج
5: ونصر الأغبس
6: ونجلاء القاضي.
1: إشراف برامجي
7: مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
8: مرحبا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج قهوة مأربية. في زحام الحياة وتسارع أيامها قد يمر أحدنا بلحظات يشعر فيها بأن الأبواب أغلقت في وجهه، وأن أحلامه تبتعد كلما اقترب منها، وأن ما يحمله في قلبه من هموم يفوق قدرته على الاحتمال، وربما يجلس وحيدا يتأمل واقعه فيقارن نفسه بالآخرين وينظر إلى ما حققوه من نجاحات أو إنجازات متسائلا، لماذا تأخر ما أتمناه، ولماذا تبدو حياة غيري أكثر استقرارا وسعادة. لكن مستمعي الكرام، ما لا ندركه أحيانا أن لكل إنسان قصة مختلفة، وأن ما نراه من نجاحات الآخرين ليس سوى جزءا صغيرا من الصورة. فخلف كل نجاح صبر طويل، وخلف كل ابتسامة مواقف صعبة وتحديات لا يعلمها إلا الله. لذلك فإن مقارنة أنفسنا بالآخرين قد تحرمنا من رؤية ما نملكه من نعم وفرص وقدرات تميزنا عن غيرنا. إن الحزن الذي يمر بنا ليس دائما علامة ضعف، بل قد يكون مرحلة نتعلم فيها الكثير من أنفسنا، فمن خلال التجارب الصعبة نكتسب الحكمة، ومن خلال العثرات نتعلم كيف نقف بثبات، ومن خلال خيبات الأمل نعرف قيمة الأشياء الحقيقية في حياتنا. فكم من إنسان ظن أن طريقه قد انتهى، ثم اكتشف بعد سنوات أن ما مر به كان سببا في تغير حياته نحو الأفضل. ولأن الحياة لا تخلو من التحديات، فإن أجمل ما يمكن أن نتمسك به هو الأمل، فالأمل الذي يجعلنا نواصل السير رغم التعب، ونبتسم رغم الضيق، ونثق بأن ما عند الله خير وأبقى. فمهما اشتدت الظروف ومهما تأخر الفرج، يبقى الأمل نورا يضيء الطريق ويمنحنا القدرة على الاستمرار. مستمعينا الكرام، صباحكم أمل لا ينطفئ، وقلوب مطمئنة بذكر الله، وأيام مليئة بالخير والبركة والرزق والتوفيق والسعادة. في قهوتنا المأربية لصباح اليوم سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، فابقوا معنا.

0: العائلة العزة،
1: وعدنا لكم من جديد مع فقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن أثر الغضب على الجسم. في بداية الأمر دعونا أو جميعنا نعاني من نوبات الغضب بين الحين والآخر، لكن هل تعلم عزيزي المستمع ما هي أثر الغضب على الجسم؟ وهل سألت نفسك يوما ما أثر الغضب على جسمك؟ وسنتعرف على كل هذه الإجابات في فقرة حلقة اليوم.
2: صباح الكرام، من تأثير الغضب على الجسم والصحة من المهم أن نعرف أن نوبات الغضب المتقطعة قد لا تشكل خطرا على صحتك، أما الغضب المستمر والشديد قد يترك أثرا كبير أو آثارا كبيرة. لنذكر بعض من أثر الغضب على الجسم. وفي البداية، ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تؤثر نوبة الغضب الشديدة على صحة القلب بشكل كبير، حيث يعتقد أن خطر الإصابة بنوبة القلب يتضاعف بعد نوبة الغضب بساعتين تقريبا. في المقابل، فإن الغضب المكبوت ولفترات طويلة من شأنه أن يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الشريان التاجية. ومن هنا تنبع أهمية معرفة الأسباب التي تؤدي إلى شعور بالغضب والتعامل معها، بدلا من تجاهلها وتراكم الغضب بداخلك أو حتى الانفجار غضبا مرة واحدة.
1: وأيضا يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لا يمكن تأثير الغضب على الجسم سلبا على صحة القلب فقط، بل من الممكن أن يرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أيضا، حيث وجد بعض المختصين في هذا المجال أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية يتضاعف 3 مرات لديهم خلال ساعتين من نوبات الغضب. لكن على الرغم من ذلك، فإن التحكم بالغضب والتخلص منه بالطريقة الصحيحة من شأنه أن يحميك.
2: نعم مستمعنا، ثالثا خفض كفاءة الجهاز المناعي. من أهم أكثر أو آثار الغضب على الجسم دوره في إضعاف عمل وكفاءة الجهاز المناعي في الوقاية من الأمراض. فإذا وجدت دراسة علمية أن الأشخاص الذين يعانون من نوبات غضب مستمرة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مقارنة مع الآخرين. كذلك ازدياد المشكلة النفسية، فإذا كنت تعاني من مشكلة التوتر أو حتى الاكتئاب، فإن الغضب لن يساعدك أبدا في التعامل مع هذه المشكلة، بل من شأنه أن يفاقمها. كما أشارت دراسة علمية أن نوبات الغضب من شأنها أن تفاقم وتضاعف من أعراض الإصابة والتوتر. فيما يخص الاكتئاب، فأفاد مختصين في هذا المجال أن الغضب يعمل على زيادة حدة الاكتئاب وخاصة لدى الرجال.
1: وخامسا، أثار الغضب على الجسم الآخر. إلى جانب كل ما ذكر في فقرتنا، قد يكون تأثير الغضب على الجسم بالطرق الأخرى، منها فيؤثر سلبا على صحة الرئتين، إذ أن هرمونات التوتر المرتبطة بنوبات الغضب تسبب زيادة خطر الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية. أيضا يرفع من خطر الوفاة المبكر، ويسبب أيضا إصابتك بالصداع، ويؤدي إلى مشكلات هضمية مثل عسر الهضم، وقد يسبب أيضا إصابتك باضطراب في النوم والأرق، وقد يرفع من قراءة ضغط الدم، وقد يسبب أيضا ظهور مشكلات جلدية، ويزيد من حدة التعرق، ويرفع من نبضات القلب. فالسؤال، كيف نقلل من نوبات الغضب؟
2: نعم مستمعنا الكرام، للتحكم بنوبات الغضب والتخلص من آثار الغضب على الجسم، نقدم لك مجموعة من النصائح التي تساعد في التقليل من نوبات الغضب، فيما يأتي الابتعاد قليلا حتى تدى في حال كان موقفا ما يسبب لك الغضب، إذ أن التعجل في الرد قد يزيد من الأمر سوءا. كذلك ممارسة تقنيات التقليل من التوتر مثل تمارين التنفس وتحويل تركيزك لبعض الدقائق، ومحاولة معرفة السبب الذي أدى إلى شعورك بالغضب.
1: وأيضا القيام بممارسة نشاط بدني معين مثل الركض أو المشي، التحدث مع شخص تثق به حول نوبات الغضب التي تشعر بها، أو يمكن طلب مساعدة من معالج أو مجموعة الدعم لتعرف على طريقة التحكم بنوبات الغضب، وأيضا محاولة التنفس بعمق لبضع دقائق.
2: إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم الهدوء والراحة التامة دائما. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم جديد مستمعين الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. حديثنا اليوم سيكون على الانضباط الذاتي دون عناء، كيف نتعود على التحكم بالنفس. مستمعين الكرام، في عالم تغمره وسائل التشتت، هواتف لا تفارق الأيدي، وشاشات تحاصر الانتباه، وتدفق لا ينقطع للأخبار، يبدو الانضباط الذاتي أمرا صعبا للغاية. ورغم إدراك الكثيرين لما ينبغي فعله، إلا أنهم يفشلون في الالتزام به، فيوصف غير المنضبطين ذاتيا بأنهم ضعفاء الإرادة. لكن هل هذا صحيح؟ وهل القدرة على الانضباط الذاتي سمة فطرية يولد بها المرء، أم أنها مهارة يمكن تعلمها وتطويرها؟ وكيف يمكن أن يصبح سلوكا تلقائيا لا يتطلب هذا القدر من الجهد؟ مشاهدة مقطع فيديو قصير لدقيقة مستمعينا الكرام، أم مواصلة العمل على مشروع ممل قد يستغرق ساعات، كذلك تناول حلوى لذيذة سريعة، أم انتظار وجبة مشبعة أو مشبعة ومغذية، وصراع متواصل بين رغبات قصيرة مغرية وخطوات تخدم أهدافا بعيدة المدى. ربما لهذا يعرف ضبط النفس بأنه القدرة على تجاوز الرغبات الحالية لجعل السلوك متسقا مع الأهداف طويلة الأمد، فيقاوم الأفراد الموريات ويتجاوز الاستجابات الاندفاعية والمعتادة لصالح أهداف عليا.
1: ولكن هل من المنطقي أن يريد الإنسان شيئا بشدة وفي الوقت نفسه يريد أن يمنع نفسه عنه؟ كان هذا بالضبط هو السؤال الذي طرح أو طرحه باحثان عبر دراسة لهما بعنوان مفارقة القوة الإدارية، تصورات ممكنة ومستحيلة لضبط النفس. يقسم فيها ضبط النفس إلى 3 أنواع رئيسية، منها ضبط مباشر يتضمن مقاومة الرغبة لحظيا، كأن يتمسك نفسه عن الأكل مثلا في لحظتها، وأيضا ضبط غير مباشر من خلال تغيير البيئة والظروف التي يكون عليها الفرد، كأن يتخلى مطبخك عن نوع من الطعام معين مثلا، التحكم المسبق ويتضمن اختيار استراتيجيات مسبقة مثل تحديد نظام غير غذائي مسبق. ويتطلب الانضباط الذاتي جهدا من نوع خاص، حين يغيب تبدأ مجموعة من الحيل والممارسات السلبية التي عادة ما تؤثر لاحقا على جودة الحياة وعلى مستقبلي عموما. وفي مقدمتها اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر أكثر من المعتاد في أداء المهام لتقليل المجهود الذهني، وكذلك زيادة الاندفاع وتراجع القدرة على تأجيل الإشباع.
0: إذن مستمعنا الكرام، هل يمكن أن يحدد ضبط النفس مصير الإنسان في الحياة، أم أنه مجرد عامل ثانوي؟ سؤال طرحه فريق دولي من الباحثين عبر واحدة من أهم الدراسات الاقتصادية السلوكية عن ضبط النفس، نشرت عام 2022 بعنوان القوة التنبؤية لضبط النفس في تحديد نتائج الحياة. وخلص الباحثون إلى أن الإجابة هي نعم، واكتشفوا أن ضبط النفس يتفوق على صفات شخصية أخرى مثل الصبر والقدرة على المخاطرة والضمير الحي والاستقرار النفسي، وتبين أن الأشخاص الذين لديهم انضباط ذاتي يحققون نتائج أفضل على مستويات مثل تحسن الصحة البدنية عبر الالتزام بممارسات صحية أفضل وقلق أقل، كذلك تنمية السلوكيات الصحية عبر تجنب العادات الضارة، وزيادة التحصيل الأكاديمي عبر انضباط أكبر في الدراسة، ونجاح مهني متوقع مرتبط بالتفوق التعليمي الذي وفره ضبط النفس. كذلك مستمعنا الأعزاء، الرفاهية المالية والقدرة على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة والشعور بالرضا عن الحياة والشعور العام بالرفاهية، انضباط ذاتي أعلى بقوة إرادة أقل، هل هذا ممكن؟
1: وانضباط الذات أعلى بقوة إدارة أقل، هل هذا ممكن؟ هل ينضبط الناس ذاتيا لأنهم يقومون أو يقاومون أنفسهم أكثر؟ الإجابة هي لا. ففي ورقة بحثية بعنوان خرافة ضبط النفس اللحظي، نشرت عام 2024 في مجلة كارنيت سيكولوجي، أوضح باحثون أن قوة الإرادة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى ضبط النفس أو ضبط الذات طويل الأمد، والعكس صحيح، فالمزيد من مقاومة الرغبة اللحظية قد ينجح مؤقتا لكنها لا يسبب تغيرا طويلا المدى بسبب الانعكاسات المتكررة. فالمعادلة واضحة، الانضباط الذاتي ليس قوة إدارة أكبر ولكنه إمضاء وقت أقل في مقاومة الإغراءات. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: لو قبر خاطر ولا سلام من بعيد كلمة ولو قبر خاطر ولا سلام من بعيد.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. هل يمكن تعليم الصغار التحكم في انفعالاتهم؟ أعزائي المستمعين، نوبات الغضب والتوازن والأنين والتحدي والعراك كلها سلوكيات نراها عندما يشعر الأطفال بمشاعر قوية لا يمكنهم السيطرة عليها. وفي حين أن بعض الأطفال قد تعلموا التصرف هكذا لأن ذلك يمنحهم ما يريدون من انتباه أو وقت إضافي على أجهزتهم الإلكترونية، فإن بعض الأطفال الآخرون يواجهون صعوبة حقيقية في الحفاظ على هدوئهم لأنهم حساسون بشكل غير عادي.
2: وتقول ليندي سي جيريلز أخصائية علم النفس السريري في معهد تشارلز مايند أن ردود فعل بعض الأطفال أقوى من نظراتهم أو أنظارهم أو أصدقائهم أو إخوانهم، فهم لا يشعرون بالأشياء بشكل مبالغ فيها وسريع فحسب، بل غالبا ما يكونون أبطأ في العودة إلى حالة الهدوء كذلك. فتضيف قائلة، عندما تغمر المشاعر القوية أطفال فإن الجانب العاطفي من الدماغ لا يتواصل مع الجانب العقلاني الذي ينظر وينظم العواطف ويخطط لأفضل طريقة للتعامل مع الموقف الحالي. ويطلق الخبراء على هذه العملية خلال التنظيم أو خلل في التنظيم، وفي هذه الحالة لا يكون من المفيد مناقشة ما يحدث مع الطفل، لكن يجب الانتظار حتى يهدأ ويصبح عقلانيا مرة أخرى.
1: بالطبع أصدقائنا المستمعين، لا ينتقل الأطفال من الهدوء إلى الغضب في لحظة واحدة، ولكن تلك المشاعر تطفو كموجة يمكن للأطفال تعلم التحكم فيها من خلال ملاحظة مشاعرهم وتصنيفها في وقت مبكر قبل أن تصبح الموجة أكبر من أن يتم التعامل معها. وهنا يأتي دور الوالدين في البدء بمساعدة الأطفال على فهم كيفية عمل عواطفهم. تقول ستيفاني سمر أخصائية علم النفس السريري في معهد تشايلد مايند، يكبر الكثير من الأطفال وهم يفكرون في القلق والغضب والحزن على أنها مشاعر سيئة، لكن تسمية هذه المشاعر وقبولها هو أساس لحل المشكلات وكيفية إدارتها.
2: أما بالنسبة إلى إدارة المشاعر الصعبة، يمكنك مساعدة طفلك في التدرب على التعرف على عواطفهم وتقديم نموذج للقيام بذلك بنفسك. حاول ترتيب شدة عواطفك من 1 إلى 10، بحيث يكون 1 هادئا جدا و10 يكون غاضبا. فعلى سبيل المثال، إذا نسيت شيئا كنت تقصد إحضاره إلى صديقك، فيمكنك الاعتراف بأنك تشعر بالإحباط، وتقول أن مشاعرك تقف عند الدرجة الرابعة. قد تشعر ببعض السخف في البداية، ولكن هذه الطريقة تعلم الأطفال أن يتوقفوا ويلاحظوا ما يشعرون به بدقة.
1: أما عن التجاهل النشط مستمعين الكرام، فإن تجاهل السلوكيات مثل الأنين والجدال واللغة غير اللائقة أو الانفعالات هو وسيلة لتقليل فرص تكرار هذه السلوكيات، ويطلق عليه تجاهل نشط لأنه يسحب الانتباه بشكل واضح. وتشرح الدكتورة جيلرر قائلة أن تدير وجهك أحيانا وجسدك بعيدا أو تغادر الغرفة عندما يتورط طفلك في سلوكيات سيئة بسيطة من أجل جذب انتباهك، لكن مفتاح فعاليتها يمكن حينما يضطر طفلك لأن يقوم بشيء جيد لجذب انتباهك مرة أخرى.
2: وإن أقوى أداة يمتلكها الأباء في التأثير على السلوك هي الانتباه، إنها مثل الحلوى للأطفال. الاهتمام الإيجابي يزيد من السلوكيات التي تريد من طفلك اتباعها، فعندما تقوم بتشكيل سلوك جديد لدى طفلك فأنت بحاجة إلى الثناء عليه ليستمر. فإذا كان طفلك في خضم نوبة غضب ورأيته يأخذ شهيقا عميقا من الهواء، يجب أن تثني على ذلك بشكل واضح. فهناك أيضا طريقة رئيسية أخرى للمساعدة في منع الأطفال من ردود الفعل المنفعلة، وهي توضيح ما تنوي القيام به. فمن الجيد إعطاء تحذير مسبق لطفلك مثل إيقاف نشاط يشاركون فيه ويستمتعون به. من شأن ذلك أن يساعد الأطفال على الشعور بالاستعداد، كأن تقول لابنك في غضون 15 دقيقة سنجلس على طاولة الطعام، لذا أنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل جهازك في الوقت الحالي. قد يظل من الصعب عليه الامتثال، ولكن معرفة أن ذلك قادم سيساعد الطفل على الشعور بمزيد من التحكم والبقاء أكثر هدوءاً.
1: نعم مستمعنا، كذلك يعطى خيارات، فعندما يطلب من الأطفال القيام بأشياء لا يفضلون القيام بها، فمن الأفضل منحهم خيارات قد يقلل ذلك من نوبات الغضب ويزيد من قبول الأمر الواقع. ويمكن أن تقول لطفلك على سبيل المثال: يمكنك الاستعداد للنوم الآن وقراءة قصة معا، أو يمكنك الاستعداد للنوم في غضون 10 دقائق ودون قصة. ويفضل فتح النقاش حول سبب الانفعال المبالغ في السباق الذي مر به الأب الابن، رغم أن بعض الآباء يتجنبون ذلك بعد انتهاء الموقف، إلا أن إشراك الطفل في التفكير فيما حدث ووضع استراتيجيات حول ما كان يمكن القيام به قد يفيد في المستقبل القريب حينما يمر الطفل بالمشاعر نفسه مرة أخرى.
2: وأيضا التواصل الإيجابي مع طفلك بشكل ثابت لمدة 5 دقائق في الوقت معين كل يوم يمكن أن يساعد طفلك في إدارة التوتر خلال الأوقات الأخرى من اليوم. فيتميز وقت التواصل الإيجابي مع طفلك أنه بلا أوامر، ويتضمن أيضا تجاهل في سلوك خاطئ بسيط، فقط اهتمام بطفلك أو الاهتمام بطفلك والسماح له بتولي زمام الأمور. فعندما يشعر الأطفال بالقلق أو التوتر يمكن أن تساعدهم هذه الأساليب على الاسترخاء واستعادة إحساسهم بالسيطرة.
1: تقدم كيت كيلي الكاتبة المتخصصة في الشأن التربوي ببعض التقنيات التهدئة الذاتية للأطفال، كأخذ نفس عميق، أي اطلبي من طفلك أن يتنفس ببطء من خلال الأنف ثم إطلاق الزفير ببطء من خلال الفم، وأن يكرر ذلك عدة مرات. كذلك الاسترخاء، استلك على الأرض أحد يديك على بطنك والأخرى على صدرك، ثم جعل طفلك يفعل شيء نفسه، واغمض عينيك، قل لطفلك أن يتنفس ببطء وعمق، وتخيل أن التوتر يهرب منه. كذلك التخلص من الضغط، ويمكن أن يساعد الإمساك بكرة الضغط على التخلص من التوتر، لذلك شجع ابنك على اللعب بالصرصالة واحتضان لعبته المفضلة. فالمواقف الصعبة حينما يكون ابنك قلقا من أداء الامتحان على سبيل المثال، علمه استراتيجيات استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. سمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا لمنوعات، وفي حديث هذه المنوعات سنتحدث فيه عن فيروس الموت السريع، كيف أجبرت إيبولا العالم على تغيير طريقة تفكيره. عملوا في مجال الرعاية الصحية يحملون مريضا مصابا بمرض فيروس إيبولا على ناقلة من سيارة إسعاف في مركز علاج إيبولا في الكونغو الديمقراطية. قبل أن يعرف العالم صدمة جائحة كورونا، كان هناك فيروس آخر أجبر الأنظمة الصحية على إعادة التفكير في طريقة مواجهة الأوبئة من فيروس إيبولا، الذي تحول من تفشيات محلية في مناطق محدودة إلى اختبار عالمي لقدرة الدول على اكتشاف الأمراض المعدية واحتوائها. فيشير التقرير الذي عدته أسمى للجزيرة على عودة اسم إيبولا إلى الواجهة مع استمرار التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات من أن الوباء لم يصل إلى ذروته بعد، وأن السيطرة عليه قد تحتاج إلى أشهر طويلة وربما تمتد.

0: منذ لعام كامل.
1: بالطبع مستمعنا الكرام، لم يكن إيبولا مجرد فيروس شديد الخطورة، بل كان أحد أكثر التحديات تعقيدا للصحة العامة بسبب ارتفاع معدلات الوفاة المرتبطة به، والتي بلغ متوسطه تاريخي نحو 50%، مع تفاوت كبير بين 25% و90% بحسب نوع الفيروس وسرعة اكتشاف الحالات وجودة الرعاية المقدمة. ويأتي تعقيد الفيروس من كونه عائلة تضم عدة أنواع، أبرزها فيروس زائر الذي طورت ضده أهم اللقاحات المعتمدة، إلى جانب أنواع أخرى مثل السودان وبوند بيغو التي لا توفر اللقاحات المتخصصة لفيروس زائر حماية مؤكدة ضدها. لكن اللحظة الفاصلة في تاريخ إيبولا جاءت خلال تفشيه غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، عندما شهد العالم أكبر موجة للفيروس منذ اكتشافه، إذ أصيب أكثر من 28 ألف شخص وتوفي أكثر من 11 ألف. وكشفت تلك الفاشية أن خطورة الأوبئة لا تكمن فقط في قوة الفيروس، بل أيضا في قدرة الأنظمة الصحية على اكتشافه والاستجابة له، فقد أدى ضعف أنظمة الإنذار المبكر وصعوبة تتبع سلاسل العدوى وغياب الثقة بين المجتمعات والسلطات الصحية إلى اتساع دائرة التفشي.
0: وأول هذه التحولات كانت تعزيز أنظمة الرصد الوبائي والكشف المبكر بعد أن أثبت إيبولا أن التأخر في رصد حالات الأولى قد يحول تفشيا محدودا إلى أزمة واسعة، وأصبح سريع اكتشاف الحالات والإبلاغ عنها جزءا أساسيا من خط الدفاع الأول. أما التحول الثاني فتمثل في تطوير مفهوم تتبع المخالطين، إذ أثبتت التجربة أن عزل المصابين وحده لا يكفي، وأن السيطرة على الوباء تحتاج إلى معرفة الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى ومراقبة.
1: نعم مستمعينا الكرام، الدساسات الذي فرضه إيبولا كان أهمية الثقة المجتمعية، فقد واجهت فرق الاستجابة الصحية في بعض المناطق مقاومة بسبب الخوف من المرض والوصمة الاجتماعية، ما أكد أن نجاح أي مواجهة صحية لا يعتمد فقط على الطب واللقاحات، بل على إشراك المجتمعات واحترام ثقافتها. كما ساهم إيبولا في تغيير طريقة تطوير اللقاحات والعلاجات، إذ دفعت التفشيات المتكررة العلماء إلى تسريع التجاوب السريرية خلال الأزمات بدلا من انتظار انتهاء انتشار المرض. وأسهمت هذه الخبرات في اعتماد لقاح إيفيريو ضد سلالة زائر، كما قدمت دروسا استفادت منها جهود تطوير اللقاحات خلال أوبئة لاحقة من بينها جائحة كورونا. ورغم أن إيبولا لم يكن العامل الوحيد الذي أعاد تشكيل النظام الصحي العالمي، فإنه كان محطة حاسمة كشفت نقاط الضعف في الاستعداد للأوبئة، ودفعت الدول للاستثمار في المراقبة الصحية والاستجابة السريعة والتعاون الدولي. وبينما يستمر الفيروس في الظهور من وقت إلى آخر، يبقى السؤال الذي فرضه إيبولا على العالم: هل أصبحت البشرية أكثر استعدادا لمواجهة الوباء القادم، أم أن الدروس لا تزال بحاجة إلى تطبيق أوسع على أرض الواقع؟ إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. من دون ريب، ميتا تطرح نظارات ذكية أرخص تحت علامتها التجارية. مستمعينا الكرام، بسعر أقل من الطراز السابق، كشفت ميتا عن عدة طرز جديدة من نظاراتها الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، ولكن دون علامة رايبان أو أوكلي كما كان يحدث في السابق، وهو ما أتاح للشركة خفض سعرها لتبدأ من 299 دولارا وفق تقرير موقع تيكرانيش التقني الأمريكي في 23 من يونيو حزيران الجارية. وقد أكدت الشركة الأمريكية في بيانها أن النظارات الجديدة متاحة في عدة ألوان وأشكال عدسات مختلفة، وهي متاحة للشراء في عدة متاجر حول العالم.
1: ورغم أن النظارات تصدر تحت شعار ميتا مباشرة ومن تصميمها، إلا أن شركة إيسيلور لوكاس تيكا المالكة لشركة رايبان أو أوكولي ساهمت في صناعة النظارات في خطوة تعد امتدادا للتعاون بين شركتين منذ طرح الجيل الأول نظارات ميتا الذكية. وتطرح ميتا عدة طرز من النظارات الجديدة، والتي تبدأ من طراز أدفنتشارت وفيوري، وكلاهما بسعر 299 دولارا، أي أقل من سعر النظارات ميتا رايبان من الجيل الثاني بنحو 80 دولارا. ثم يأتي طراز ستارفير كالالي إديشن المقدمة بالتعاون مع كايلي جينز كنسخة خاصة موجهة لأبناء الجيل زد بسعر 399 دولارا.
0: نعم عزيزان المستمعين، ولا تحمل النظارات الجديدة أي شاشات داخلية، لكنها تضم كاميرا 12 ميجا بيكسل تلتقط صورا بدقة 3K، وسماعات أذن مفتوحة، وستة ميكروفونات مدمجة لالتقاط الأوامر الصوتية بوضوح. كما تأتي النظارة مزودة ببطارية كافية لتشغيلها أكثر من 8 ساعات متواصلة. وزودت الشركة النظارة بزر لتشغيل مساعد ميتا بالذكاء الاصطناعي لتكون بذلك خلفا مباشرا للنظارات رايبين. ميتا وإيفاريا التي طرحت في العام الماضي، وأوضح مسؤولون في الشركتين أن النهج الجديد الذي قررت ميتا اتباعه جاء لتلبية رغبات المستخدمين في تقديم خيار اقتصادي بسعر أقل، ورغبة في توفير سعر يسهل الوصول إليه بشكل أكبر.
1: ومن جانبه، أوضح رئيس وحدة الأجهزة القابلة للامتداد في ميتا إليكس هايميل بأن النظارات الجديدة جاءت لتكمل الخيارات المعتمدة المتاحة من الشركة، فبينما تجلس نظارات رايبان ميتا في قمة التسعير ثم تليها نظارات أوكلي، بأن نظارات ميتا جاءت لتكون الأقل في القائمة بحسب تقرير بلومبرغ. وأثرت ميتا الاعتماد على تصميم يحاكي تصميم النظارات الأخرى التي طرحتها، إذ أن النظارات السابقة تبدو مشابهة في تصميم النظارات. وفي المقابل تتميز نظارات كيليجين بشكل بيضاوي نحيف، وتحاكي مزايا النظارة الجديدة واعتداء أو عادة ما تقدمها ميتا في نظارات أخرى خالية من الشاشات، باستثناء إمكانيات تعديل عرض الوسائط الأنفية الموجودة في النظارة يدويا.
0: بالطبع مستمعنا الكرام، ويتزامن طرح ميتا للنظارات الجديدة مع توارد تقارير حول طرح أبل لنظارات ذكية بتصميم يحاكي نظارات ميتا، وذلك على غرار خوض الواقع الافتراضي فيجن برو. وكانت سناب أعلنت في الأيام الماضية عن طرح نظارتها الذكية الجديدة التي تجمع بين مزايا خوض الواقع الافتراضي ومزايا النظارات الذكية بسعر 2199 دولارا. وأشاد هيميل في معرض حديثه في لومنبرغ بمنتجات أبل ونظاراتها الذكية، واصفا إياها بالمنافس الهائل، معبرا عن اعتقاده بأن يجب التعامل مع أي شيء يفعلونه بجدية، فهم بارعون في الأجهزة والتصميم.
1: وعن فلسفة التصميم في نظارات ميتا، أوضح رئيس التنفيذي للشركة مارك زوكبيرغ في حديثه مع موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي يوم الأربعاء أن الهدف ليس وضع العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي وزيادة قوة النظارة، بل صنع نظارة يرغب المستخدمون في ارتدائها. وأضاف اعتماد أن العامل الأساسي لأي من هذه الأجهزة سواء كانت على معصم أو وجهك هو أن تكون شيئا تفتخر بارتدائه لتكون مريحا، ويمثل موقف زوكربيرغ اختلافا مباشرا عن موقف سناب التي أثرت أن تضع حاسوبا قويا في نظارتها دون الاهتمام بشكل نهائي، وفق ما جاء في بيان سابق للشركة عند طرح نظارات ذكية. إذا المستمعين الكرام، وصلنا أنا وإياكم إلى نهاية فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا، ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم نسيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة لحلقة اليوم محمد فرج. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضلنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
7: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن، كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.